خيمتي نار حرقة وخيمتي نار ذكرى العمتي نار حرقة وخيمتي حرق الخيم أصبح

صحيح. قد يقول لي واحد أن البكاء شيء قهري. صحيح قهري. أنا ما أقدر عندما أمر بواقعة الطف أشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا إرادي، عيوني تنهمي. صحيح حد. ولكن هو هذا الهدف، أن الحسين مثلا إنما قتل حتى يحط لك كم واحد يبشون عليه مثلا، أو يحط لك كم واحد أفرض يقومون بممارسات لا ترتقي إلى مستوى نهضة الحسين. لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية أكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول أن هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بأدوار، هاي الأدوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها إرهاق. بتعبير آخر، أن الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد. تاريخ نبه لي، لا والله يزيد إذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع أنها النمط. فإذا كان الحسين سلام الله عليه إنما نهض ليقرر أن ما طول الدنيا أكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي أن يكون دائما أكو حسين، ها، وأكو سيف. هذا السيف ينبغي أن يبقى، وينبغي أن تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. وأعتقد التجارب الآن تعطينا برهان على هذا. فضل الآن المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الأرض، يعتدى عليهم ويضامون. أرجوك إذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، إذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون إلى نتيجة أبدا. أكد لك، لا يصنع الدنيا إلا التضحية، إلا العطاء. يعني إذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول أفلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين، ما دامت الدنيا تلد انحراف تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي أن يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

يرحل بس نوح سين وخبر شاع طفح حي بني هاشم قبل الوداع.

0: يعني هاشم قبل الأبشار طوفة حي.
1: اسمع النوب اسمع.
0: بس نوح سيني الرحيم، بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكير دليل.

مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدوا سوا. مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدوا. إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين. الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين. الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين. طوف حي بني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شا. طوف حي بني هاشم خلص كتب زودك خلص كتب.

هاشم والبعيد براحتك تنعى وأكيد سيد الديرة وعلمها بعد شايل

مشرعة حاليا من مشرعة قبل كل وداع راحي القبر جدة ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح هو ومدمع صاحنا

المشرع حالي ام المشرع ردي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت ام البنين ما يتفارق قولها صاحت طوفة حي بني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخبر

صح وينك يا معون يا معون، صح وينك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين ما اخذ ابو علي اليابا، ما اخذ ابو علي. وصاح وينك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي عليك الهاشميه. وبتشت أم قلبي الحنون وقالها دمعك ما يهون، يا بنت أم انت شريكة بهالرزيه.

بالي ويلاه وعدل صوت البواجي بدار عبد المطلي الزلم والنسوان تصرخ نويش يا ليلي يا ندي ابن ويش يا ليلي يا ندي حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب

0: عيون ضعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق أطوف حي بني هاشم قبل إليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة أطوف حي بني هاشم قبل الطوفة
1: واسم صدرك واسمع
0: وقبل لا يطلع نهار سار ضعني الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعني الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة
1: ما ردك الواد
0: للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدا غربت واللي الصار وجيب لي رد العليلة والحنينة جيب لي رد العليلة والحنينة جيب لي رد العليلة والحنينة
1: يرد القعدات بباب المدينة
0: قبل لا يطلعنا سار ضعن الغيرة سار وللغروب والواد من باب المدينة للغروب والواد من باب المدينة حزن ما لما تدا غربت والليل صار وجيب لي رد العليلة والحنين جيب لي رد العليلة
1: اسمع
0: راح حتى تراب ضعنا وهن لي اتباوع
1: حتى تراب
0: راح حتى تراب ضعنا وهن لي اتباوع يدرني بقلبه ومحنته من نبت ما ايسى يرجعي وياخذنا هسه ثنينهن يتباشرا ووحده من تجي على وحده رد

مشتا فراق حسين ما ينقاس بفراق ولا مثل العليلة بنادم اشتا عليها التعب موجيع وما يتفارق حسين عليها التعب موجيع ما يتفارق حسين طوفة حيبني هاشم يلا يرحل يرحل يرحل, يرحل.

عليها والعليلة قول فارقتنا عليها والعليلة ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي قالت وظل جد ما يقدر يشيل

0: وحده يحس راعي انكسر. يوقف الميمون وحده يحس راعي انكسر. على فراق حنينه حسين مهموم لأن يدري بوقت ما تقدر تقوم. يدري تصيح كل حين ما يدفع طفا طفا حيبني هاشم.
1: يلا يرحل يرحل
0: يرحل. شنك تعبت شنك تعبت ترى بعدنا بعدنا

وبالاسم قل الحضور وطاحت دموع الغيور هنا ما حطير حالنا وطاحت زلمها لا ما حطير حالنا وطاحت زلمها هنا سبيل غالي خدرهين هنا شتيل حتى الطفل سبيل غالي خدرين غالي غالي غالي والله غالي ناي سبيل غالي خدر ناتشت حتى الطفل هنا ذبيحنا هنا عطشنا هنا حكي ما ينحمل هنا التغفى بين ديت نام مشتوفة بحبل نام مكتوب وبعبيل ناظل نظار خالي ناظل نظار خالي أبو

عشان ثلاث ايام اظل على الغبر عريه ناقلهم حسين انذبوس وهو عليك وعلي ناقلهم حسين انذبح عطشان ثلاث ايام اظل على الغبر عريه اجتنا كربلاء مني ما يتفرق قول اجتنا اجتنا كربلاء مني ما يتفرق اطفح بني هاشم قبل الوداع اطفح بني هاشم قبل

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

الله الله الله دمعت والدين عليه سمعني يا عليك الحسين من راح شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي

شم والله يا ابو علي احسين اغلى من الهوى اخت نقلو والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شو يسوي يوقف ببابك يقرا قران

قلت لك من كلمة كربلاء كيل ما يمر الهز

خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعه تودينا عليك. من راح مني وانا

0: حسين أحس بالجيم لو سولفت لك عن
1: شوف السهم سوى
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة عبد الله طائر الجنة يذبح عند آخر حلم عطشان كان بحضنه عطشان كان
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي
1: وبعد
0: دبت قماطة كانت هواي
1: والله ما عندي موجة

ذبت دماغك راد الشهادة مثل رضا وحصلها ايه شو راده كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي فعلهم بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعتهم عني بعد يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كلمة اليوم ما تيتمت كلمة اليوم ما تيتمت من رأي

روح غالي شو محلاته الام تندفن بجفوف بينها الغالي بجفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي، شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

جاءت ضجة بحريق تغرف الماي طفنا ايديها صغار تغرف الماي ولو مشت تاخذ ماي تريد توصله للحسين

تعرف الماي ولو مشيت

إياها. ما وصلت الربع الرمح

يشيل ولك بس نزل الراس شربه ما يرجع بس خلى شرب ابوي الحسين بمي هاي ثلاث ايام نزل الراس من الرميح تشرب العذيب ويشيله خادم رقيه خادم زينب المخلص ناعيهم عزيز الفيصلي قاموا يضحكون العده قاموا يضحكون العده عذروني الساده

0: الرمح.
1: هاي صعبه.

هاي الحرمة ياهي، هاي الحرمة ياهي اللي إذا طلع طفل شرد هي رجعت له، ركضت ورا إذا خيمة احترقت راحت للخيمة تطفيها. الله يعينك يا زينة. راحت عليه.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة.

0: صيحت غريبة صيحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الذبح
0: والخيل من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا سنين ذبح يا علي الأديب صباح أمين يا

ما يعيف ابنه والخدير ما يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك بويا.

0: ارفع صوتك بعد عين. إن شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين انذباح
1: والخيل بالخيار.
0: من ولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا
1: يجي.

0: صاحت غريبة من قلب ضامي، صاحت
1: غريبة من قلب ضامي.
0: الله الله، حسين نذبح
1: والخيل بخيار،
0: ونولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا.

جفنا طلا بويا ردتك تجي وياي بويا ردتك تجي وياي ردتك تجي لوليدك تشوف وتدور على المشرع تشوفه

الخيل صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين ذبح ول ونولينا من يجينا مأجور موفق حسين ذبح

وجه طفل حسين دامي رد الطفيل مخيمة بشفايفه دم وظمى ردتك يا حماي الحمى ردت

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صياحة غريبة من قلب ضامي حسين الذبح وين ولينا وين

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلع وظلت نبلته رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم وعيون

خير ونولينا من يجينا جوع. شين انذباح.

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو أسمع الناس تصيح لما نعافى مهرة، رقوا لي ما بيه قومة.

من أطراف شعره والخيل جت وهشمت صدره سحقت من رجلي لحد نحره

الخير صياحة غريبة. الله يقضى حوائج. حسين نذبح ونولينا من يجينا حسين نذبح ما اجيت اليوم بويا

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهابتيج لميها لو حرقا وخيامها وانت

سيدي من النوق نزلها السبايا ونعيدهم

ودنا كبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية

هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية والدواوي

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: في الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها لابو فاضيل يرد كافيل لا يرجع زنودة والطيبة يريدها
0: ما عدا واحد
1: تريد جيتك وينك

من ولعت يا مهدي يا مهدي رد البنت صارت يا مهدي يا مهدي.

0: زينب زينب كفيلة. هالمحامين بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
1: يلا عيدة.
0: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، ايه الملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. ايه يا جندي، هي قائد.

أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

0: فاطمي. العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الشاعر علي الخفاجي حسين أغلى إنسان عند ما يغيروني وبمحبته يفيض قلب ما يلوموني أنا أتحدى النواسب ولي عادوني عن طريق حسين أقل ما تمنعوني أنا

أنا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره ولا أدق ثاني. أنا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره لا أدق ثاني. تيهت يا ناس دربه هو دلاني. تيهت

0: عدنا صوت حسين ثور والزمن شاهد شيعة ونسلم الراية واحد
1: الواحد
0: شيعة ونسلم الراية
1: واحد الواحد.

مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم وابقى شيعي لو قطعاني شيعي وابقى شيعي لو قطعاني عاشق عاشق عاشق حسين يا صرخة وجود المصدر هاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم

ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، بعد ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه. وش كبر حظ ليصير حسين محبوبه، وش كبر حظ ليصير حسين محبوبه، بعد وش كبر حظ ليصير حسين محبوبه. باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض تلمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني شيعي.

حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي

0: حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: وينك وينك
0: احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: يبقى للتالي
0: هذا حب

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

من صاب ولف طعنة رمح بالجسد، من صاب إلك منبر عزب كل قلب، من صاب إلك منبر عزب

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

نحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيضا

قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في

لك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

إنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ

وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتكرهون

أحدهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب

في الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ

أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

ما واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل.

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء

غنيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره

وليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا

خبيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم.

لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

0: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
1: صدق الله.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

0: الآن أيها الراعي الطيب، سر غضبي من الناس. يقول الناس عن الأيام الصعبة التي تمر بهم كانت أياما أسود من ريش الغراب. أعرف أن لون الغراب الأسود يثير ضيق الناس، رغم أن أعظم الريش سوادا في جسم الغراب لا يقارب سواد قلب الإنسان إذا اسود قلبه. أعرف أن الناس يسخرون من مشية الغراب. نفترض أن مشيتنا غريبة، ليكن إننا نقفز ونحجل. أليس هذا أمرا طبيعيا بعدما رأيناه من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان؟
1: اهدأ يا صديقي وأكمل الحكاية.
0: لقد نسيته أين توقفنا.
1: عندما كبر قابيل وهابيل، قرر أبوهما آدم عليه السلام أن يتزوجا.
0: نعم تذكرت، لكن قابيل عارض الأمر وأراد أن يتزوج عروس هابيل، واقترح الأب أن يقدم كل منهما قربانا إلى السماء.
1: وماذا قدم كل منهما؟
0: قدم قابيل البخيل أعواد قمح جافة، وقدم هابيل الطيب أسمن كباشه، ونزلت نار من السماء أكلت قربان هابيل وأعلنت قبول الهدية.
1: وماذا حدث بعدها؟
0: صرخ هابيل صرخة الحمد والفرح، وصرخ قابيل بكلمة القتل.
2: سأقتلك!
3: لا تغضب يا قابيل، إنما يتقبل الله عمل المتقين. لو ندمت الآن وعدت إلى الله فسوف يتقبل منك.
2: سأقتلك ذات يوم، وثق أنني فاعل.
3: لن أقاومك إذا حاولت قتلي. سأتركك تحمل الذنب وحدك وتكون من أصحاب النار. هذا هو جزاء الظلم.
4: السؤال الأخير في امتحان القضاء، ما هو حكم الغراب الذي يخطف أنثى غراب آخر؟
5: السؤال صعب وتعجيزي. نحن الغربان لا نتزوج إلا بأنثى واحدة.
6: نعم هذا صحيح.
4: والآن يا غربوب، حان وقت الإجابة.
7: إن جريمة خطف الأنثى عقوبتها القتل ضربا بالمناقير.
4: للأسف الإجابة صحيحة، وهكذا أعلن غربوب قاضيا جديدا لأمة الغربان.
8: أخي القاضي، إنها أسعد لحظة في حياتي، وبهذه المناسبة السعيدة سأغني لكم أغنية جديدة. قاقو قاقو، احترموا القاضي واطيعوا، وإذا نصحكم فاشكروا. قاقو قاقو. أين ذهب الجميع؟
3: يجب أن تستريحي قبل الولادة. أقترح أن تذهبي لأمنا حواء حتى تكوني في رعايتها.
9: ولكني أخاف أن أتركك، خاصة وقابيل يتوعدك بالقتل.
3: قابيل أخي، صحيح أنه سريع الغضب وعنيف، ولكن لا أظنه أبدا يقتل أخاه.
10: القضية الأولى، سارقة العش.
7: نادي على المتهم.
10: الغراب زعقان.
11: بريء بريء يا حضرة القاضي.
7: انتظر حتى أوجه لك الاتهام. هل طردت جارك من عشه وسكنت فيه؟
11: لقد كان الجو شديد الحرارة وأردت أن أحتمي من الشمس.
7: إذن تعترف أن العش ملكه وأنت سرقته منه؟
11: أنا أعترف يا حضرة القاضي.
7: يلزم زعقان ببناء عش جديد لجاره، ويهدم العش الذي سرقه.

0: أعتقد يا غربوب حدثت جريمة خطيرة.
1: نفذ قابيل تهديده.
0: أي تهديد؟ أتحدث عن جريمة زعقان.
1: زعقان؟ عاد إلى سرقة أعشاش الطيور.
0: هذه المرة خطف زوجة تجاره وأراد أن يتزوجها بالقوة.
1: هل جن زعقان؟ ألا يعرف أنها جريمة عقابها الموت؟ وأين هو الآن؟
0: لا أحد يعرف مكانه، هرب وترك ضحيته تبكي بجوار النهر.

0: نعم، هذا ما كنت أبحث عنه.
1: لقد اخترقت قانون الفطرة وخالفت طبيعة أمة الغربان. ما هو دفاعك؟ تكلم.
2: لا أجد ما أقوله.
1: هل تعترف بالذنب؟
2: نعم أعترف.
1: إن من يعتدي على حقوق غيره من الغربان ويخطف زوجته يقتل ضربا بالمناقير. نفذوا الحكم.
3: ألن تشهد تنفيذ الحكم؟
1: لا، أحتاج إلى الطيران وحدي قليلا. عندما ينتهون من المهمة سأعود لدفنه.
3: هل ستدفنه بنفسك؟
1: نعم، علي أن أفعل ذلك. إن الرحمة والعدالة شقيقتان ويجب أن تسيرا معا حتى النهاية.

0: أنت مستعد لدفن الغراب المجرم؟
1: قابيل قتل هابيل، رأيته بعيني.
0: نعرف، سمعنا الصيحة.
1: يجب محاكمة القاتل.
0: تماسك يا أخي.
1: يجب محاكمة القاتل، يجب أن أحاكمه.
0: أنت تعرف أنه لا يحق لنا محاكمة الأجناس الأرقى منا. الإنسان أرقى أجناس الأرض، فكيف نحاكمه نحن الغربان؟
1: أرقى أجناس الأرض، والأخ يقتل أخاه؟
0: إذا كان هذا سؤالا فأنا لا أعرف الإجابة، ولكن يبدو أن الأمر يحدث أحيانا. على الأقل حدث اليوم أمام عينيك.
1: أريد أن أشهد في القضية، سأكون مجرد شاهد.
0: إن الله يسمع ويرى.
1: نعم، أنت على حق. إذا أفلت قابيل بفعلته في الدنيا فسوف يكون هذا من سوء حظه، معناه أن الله يؤجل له العذاب في الآخرة. سوف يعاقب قابيل على كل من يرتكب جريمة القتل في تاريخ البشرية باعتباره أول قاتل، أول من سن أبشع الجرائم. هو صاحب ريادة في عالم البشر، أول الأشرار من بني آدم، وأستاذهم ومعلمهم.
0: غربوب، لا وقت لهذا الكلام. أمامك مهمة، وهي دفن زعقان. احمله في منقارك وقم بدورك.
2: تعبت. هل سأحمل هابيل على ظهري طوال العمر؟ كيف أتخلص من حملي؟

أن أضعه في كهف، ولكن قد يعثر عليه أبي آدم. يا ويلي، كيف سأواجه أبي وأمي حواء؟ سأقول لهما لا أعرف مكانه، لا أعرف شيئا. المهم أن أخبئ جسد هابيل، ولكن أين أضعه؟ في الماء؟ لا، سوف يراه الجميع هنا. لم أعد أقوى على السير. أما زلت تبتسم يا هابيل؟ هل تسخر مني؟ نعم، أنت انتصرت علي بموتك، انتصرت علي بموتك. أعترف بهزيمتي أمامك حتى وأنت ميت، حتى وأنت ميت.

هناك صوت. إنه مجرد غراب. ماذا يفعل؟ لماذا يحفر في الأرض؟

0: هذا ما كان يجب أن أفعله. سأقلد الغراب، ولكن لماذا لم أفكر في هذا الحل البسيط من البداية؟ الغراب يعلمني أنا. هل انحدر بي الحال إلى هذه الدرجة عجزت أن أكون في ذكاء الغربان؟
1: يا حبيبي، لك نفس نظرة هابيل، ابتسامته الصافية. أريدك أن تكون مثل والدك في كل شيء. إن أولاد قابيل سيملؤون الأرض بالشرور والفتن، وعليك أن تقف لهم. كلما اقتلعوا شجرة ازرع 1000 شجرة، وارحم الضعفاء والمساكين، وقل كلمة الحق في وجه الأقوياء والظالمين. وإياك، إياك أن تفقد هذه الابتسامة الطيبة.
2: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم.
3: الآن أدرك سر غضبك من الإنسان، وأدركت أيضا أن جدك القديم هو معلمنا، هو أول من علمنا كيف ندفن موتانا ونترحم عليهم. أشكرك أيها الغراب الطيب.
4: لم أعرف اسمك أيها الراعي.
3: اسمي صادق.
4: أهلا بك يا شيخ صادق، سأسمح لك يوما بأن تقدم لي الطعام.
3: هذا كرم منك.
4: الآن يجب أن أطير، أمامي عمل كثير. أستودعك الله.
3: مع السلامة يا صديقي.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

رحمة الله عليها تقول للطف رجعنا وجبت الأهل، للطف رجعنا وجبت الأهل، بس طفلة ظلت خذها الأجل خوي. أريدك ويا زينب هالليلة تنوح وعانك على قبر رقية هاي المظلومة للطف.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: جاوبني للطف رجعنا للطف رجعنا جبت له ها بس طفلة ظلت للطف رجعنا
1: للطف رجعنا
2: وصينك الحسين أن يساعدنا بالجواب إن شاء الله ديرة. أنا وبطيت أنا قاعد
0: شفنا برضش ما عفنا إيه مجر آيه جيتي وعايلة وياي جيت لي قبور ويليا
2: خادم
0: جيت لي قبور

0: رجعنا للباب رجعنا جبت له بس طفلة بس طفلة خذها له للطف رجعنا للطف
1: رجعنا
0: جبت له الله الله بس طفلة خذها عفناها الحسين الحاج جابر الكاظمي.

دفنا بلاد الشام وحال

0: كفك.
1: احنا غير حسين.
0: احنا غير حسين ما عد والذنوب هواي كف.
1: يا ابو حسين يا اخره.
0: احنا غير حسين ما والذنوب هواي كف.
1: وغدا يبدو
0: وغدا يبدو لنا

لنا وفي بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إذا معلوم الله يوفي علمك إن شاء الله، إذا مديون الله يوفي دينك إن شاء الله، إذا طالب حاجة أرجو من الله بحوائج الحسين وقضائها أن يقضي حوائج المحتاجين وأن محضر فرج الله من لقيمتها. وأنا أرجو المعذرة لأني أنا مريض، وأنا يعني أمنيتي لكون أقرأ هذه القصيدة حتى إذا أموت ما يخالف. أيوة أرجو من الله أن يساعدكم دنيا وآخرة على هواي مثل ما أذب المستهل هنذبه وياي. شلون أذبه إنسان دبه؟ إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. أبا عبد الله تعلم هي الحقيقة هذه سيدي. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها تجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وشيء

0: والذنوب رفعك
1: الله يبارك العمر اللي جاوب
0: احنا غير احسن ما والذنوب هواك
1: وغدا يبدو
0: وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه اولنا فيه
1: والذنوب هواي
0: والذنوب هواي كفت
1: احنا غير احسين
0: احنا غير
1: ولو احنا تتعب بالمستهل الله يريحك بالاخرة ان شاء الله من عذاب الاخرة بجاه هذا الحسين وابو الحسين وجد الحسين وام الحسين
0: احنا غير احسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها ثقيلة احنا غير احسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها ثقيلة وغدا يبدو لنا سدا منيعا
1: ان شاء الله
0: وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه آراؤنا فيه جميعا والذنوب وغدا يبدو لنا سدا هذه آراؤنا
1: والذنوب هواي
0: والذنوب هواي.

0: كثرة ذنوبك، هنا يا هل كثرة ذنوبك، وانت متحير بأمرك، اخدم المأتم إمامك، لو رديت للجنة مسلك، وانت بالتأذين تخدم، تسمع الهاتف يكلمك، لو إلك قوة فاكرة، نور العقيدة منور، ولا الخدمة عندك مقدرة، ولا اللطم وصلت صدرك، الوسام يخمدك هنم شعاري، والوتي قلبيها تحصيل الشفاعة، الوسام يخمدك هنم شعاري، والوتي قلبيها تحصيل الشفاعة، من بكاه وهو لله مطيع.
1: رجعنا ما شاء الله. بس طفلة ظلت عفناها برض الشام، عفناها خادم خادم الحراير، حي همسيه

ذاك الظلام رجعت عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام بويا جابوا لي راسك وين حضنك أردناب وين حضنك تدري لي بني حمام واليتيم موت الحمام

بلا ولا شوية شوية بلا

يوزع حنان علي اللي يمسح لراسي لا نبي يوزع حنان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وافتحي تذير عاني ما لقيت امكان وافتحي تذير عاني ما لقيت وين وين وافتحي

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

أنا بنت الهتف جبريل بفعاله، وأنا أختي اللي رعبكم حتى بخياله. أنا بنت الهتف جبريل بفعاله، وأنا أختي اللي رعبكم حتى بخياله. أنا الثورة، أنا الحرة، أنا الثورة، أنا الحرة. أنا منو؟ أنا منو؟ أنا منو؟ أنا بنت الهتف جبريل بفعاله، أنا أختي لرعبكم حتى بخياله. أنا الثورة، أنا الحرة، أنا الثورة، أنا الحرة.

سجل يا زمن حرب السبايا، سجل يا زمن حرب السبايا. هواشم والصعب بسيوفنا نعجزه، وانا بكلماتي اسطر سطرة الحمزة اللي سوله لابو الحمزة.

خادم زينب ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. غلطان خسران كل من يعتقد هاي النهاية، كل من يعتقد

شفنا عاجزة وانا بكلماتي اصطر صدرة الحمزة اللي صوله لابو الحملة اللي صوله لابو الحملة.

فوق الهزال فتات حرات شيلن روس جن فوق الهزايل من طيح ونسيح من طيح ونسيح حيدر يا حسين ويا بوفا حيدر يا حسين ويا بوفا.

أنا بجيبة مصاب وعسكر أيتامي وعد 70,000 أسحقها بجدامي. أنا بجيبة مصاب وعسكر أيتامي وعد 70,000 أسحقها بجدامي. ولا أرجع ولا أخضع ولا أرجع ولا أخضع أنا.

عدوان حصوا ننذلب طيحت سلمنا طغيان عدوان حصوا ننذلب طيحت سلمنا لبواد هيئات ما نخضع ولا تضعف هممنا ما نخضع ولا تضعف ونصول ونجول ونصول ونجول بجفوف الكفيل انشد عزمنا بجفوف الكفيل انشد عزمنا معروف ونشوف احنا نهزمه

عليها عليكم ينقلب عليها صار كفيل كفيل اليوم وزدلها عليكم ينقلب

0: عمي
1: يا حباب أسباب لو ما ننسبي تموت.

0: حتما
1: أجيكم جاية العباس وبزودي وانا من شيابكم ما تتعب جنودي أجيكم جاية العباس وبزودي

أزرع ضماير إذا أبطب يبين حدر بقصتي وحس براس أخويا يقول عفي أختي إذا أبطب يبين حدر وحس براس

شمر ظنك يا شمر تحسم قضية اي مدحور مغرور ظنك يا شمر تحسم قضية مغرور.

ظنك يا شمر تحسم قضية مدحور مغرور ظنك يا شمر تحسم قضية مأبون ملعون أيام وتجيك الرافضي

0: الساعه اذان وصدرهم تهتز الله اذان موصدر تهتز السبعة إذا ضربة والروس بروسهم فزعة نظن نرهب نظن نغلب نظن نرهب نظن نغلب ولا نغلب
1: سلام على أثر لا يزول سلام على قمر ساطع في الأفول
2: فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت
1: سلام على أخضر الذكر بعد الذبول له راية كلما تعب الخفق فيها استقامت كمئذنة من ذهب
2: السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك
3: جامعة المستقبل.

ما أبدأ إذا ما أسمع صوتك. يا رب الحسين بعد

0: حسين.
1: اعيد لك واعيد لي يلا.

مهجور مهجور مهجور مهجور مهجور وخليني للموت خادم الزهراء كرار حسين الكربلائي.

فاطمة مخلية عباس أمير على الخلية.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: الزيدي وأمير قطر يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مجلس النواب يلغي تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه. بارزاني: الإقليم شريك أساسي في دعم بغداد ومكافحة الفساد. صحيفة أمريكية: إيران صدرت 70 مليون برميل نفط خلال فترة الهدنة. وإيطاليا ترفع الإنذار الأحمر في 14 مدينة بسبب موجة الحر الأوروبية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: بتوجيه مباشر من محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي، باشرت الملاكات الفنية بإكساء طبقة إسفلتية تعديلية لشارع الضغط الرئيس في حي الإمام ضمن أعمال مشروع مجاري أيمن شارع 60، وبلغ طول الشارع المشمول بالأعمال 1125 مترا، فيما بلغت كمية الإسفلت المستخدمة نحو 9300 متر مربع، وبعرض 7 أمتار وسمك 6 سنتيمترات. وجاءت هذه الأعمال بعد إنجاز أعمال البنى التحتية وصب حوض الشارع، وبمتابعة وإشراف من كوادر دائرة المهندس المقيم ومديرية مجاري بابل، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنى التحتية والخدمات في المحافظة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وذكر الديوان الأميري القطري أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وشدد الجانبان على أهمية تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس هيبة الحلبوسي على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبيها. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن التصويت تضمن أيضا توصية للحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السنة. كما صوت مجلس النواب على إضافة فقرة إلى جدول الأعمال تخص قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني دعم حكومة الإقليم للحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الإقليم شريك أساسي في هذه المهمة. وجاء ذلك خلال افتتاح مشروع مياه بلند بارزان الاستراتيجي الذي يؤمن مياه الشرب لنحو 53 قرية في مناطق مختلفة من الإقليم. ووصف بارزاني العلاقات مع بغداد بأنها في مستوى جيد جدا، مؤكدا دعمه لضمان التطبيق الكامل للدستور وحفظ حقوق المواطنين. كما شدد على أن الإقليم ليس طرفا في صراعات المنطقة، ودعا إلى وقف الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق كردستان. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تمكن مديرية منفذ عرعر الحدودي من ضبط إرساليتين في نقطة البحث والتحري تحتويان على بطاريات جرى التصريح عنها وترسيمها على إنها بطاريات طاقة شمسية. وأوضحت الهيئة أن الكشف أظهر وجود اختلاف بين الوصف الحقيقي للبضاعة وبين بند التعرفة الجمركية المستخدمة في المعاملات، مما أدى إلى هدر في المال العام يقدر بنحو 265 مليون دينار عراقي. وأشارت إلى إحالة الإرساليتين إلى قاضي تحقيق الرتبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن محللين وبيانات لمنظمة معا ضد إيران النووية أن طهران قد صدرت نحو 70 مليون برميل من النفط خلال فترة امتدت من منتصف حزيران إلى منتصف تموز. وقدرت الصحيفة قيمة هذه الصادرات بما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن إيران استفادت من فترة وقف إطلاق النار ورفع القيود عن موانئها لتعزيز احتياطاتها قبل عودة الإجراءات التقييدية. أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز، فيما تراجعت سفينتان أخريان عن العبور بعد تلقي تحذيرات. وذكر في بيان أن السفن الأربع عطلت أنظمة الملاحة وحاولت الخروج من المضيق عبر مسار غير آمن، وأكدت أن قوته تسيطر بشكل كامل على المضيق، مشددا على أن المسار الأمن الوحيد هو المسار المعلن من قبله، وأنه لن تمر شحنات النفط والغاز والأسمدة الكيميائية من دون تصريح مسبق. رفعت إيطاليا درجة الاستعداد إلى مستوى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من القارة الأوروبية. وحذرت وزارة الصحة الإيطالية من أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يشكل خطرا مباشرا على المسنين والرضع وأصحاب الحالات الصحية الحساسة. وفي السياق ذاته، أظهرت إحصاءات رسمية من 7 دول أوروبية تسجيل نحو 14,000 وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر في شهر حزيران الماضي، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام مع صدور تحديثات جديدة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الجهات الرسمية المختصة بالرصد الجوي أن يكون الطقس يوم الاثنين صحوا وحارا في معظم محافظات العراق مع استمرار تأثير الموجة الحارة الصيفية. وتشير التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة تقترب من 46 درجة مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع أجواء مشمسة ورياح خفيفة إلى معتدلة. أما في محافظة بابل، فمن المؤمل أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة بدرجة عظمى تبلغ نحو 46 درجة مئوية وصغرى تقارب 35 درجة مئوية، مع دعوة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يمثل إعداد الحكام وتأهيلهم وفق أحدث القوانين الدولية أحد أهم عوامل نجاح المنافسات الرياضية، فكلما ارتفعت كفاءة الحكم انعكس ذلك إيجابا على مستوى المباريات وعدالتها. وانطلاقا من هذا المبدأ، تتواصل الدورات التطويرية التي ينظمها اتحاد الكرة المصغرة لرفض الملاعب بحكام يمتلكون المعرفة والخبرة. الزميل طلال المدني ومعه التفاصيل. يسعى الملاك التدريبي لمنتخبنا الشبابي لكرة القدم بقيادة المدرب أحمد صلاح إلى تعزيز الصفوف بالمحترفين يوسف النصراوي لاعب أس في ريد النمساوي وبوتان أمين لاعب نوريتش سيتي الإنجليزي، استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2027. وأفادت مصادر مقربة من المنتخب بأن النصراوي أبدى موافقة مبدئية على تمثيل العراق بانتظار المخاطبات الرسمية مع ناديه. ويواصل المنتخب معسكره التدريبي في البصرة حتى 24 من الشهر الجاري، متضمنا تدريبات بدنية وفنية ومباراة تجريبية أمام الميناء. ومن المؤمل أن يقيم معسكرا خارجيا في تايلاند منتصف آب المقبل للتأقلم مع أجواء المنافسات. ويخوض منتخبنا التصفيات ضمن المجموعة السادسة إلى جانب تايلاند والإمارات وتركمانستان. باشر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة استعداداته لمواجهة قطر في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا بعد اختتام منافسات دور المجموعات. وقال المدرب علاء خلف أن الخسارة أمام عمان لم تحجب المكاسب الفنية التي حققها الفريق، مشيرا إلى تطور خبرة اللاعبين مع كل مباراة. وأضاف أن المنتخب أغلق صفحة دور المجموعات وبدأ التحضير لمواجهة قطر آملا بحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. وكان منتخبنا قد استهل مشواره بالفوز على السعودية ولبنان قبل أن يخسر أمام عمان، وبذلك ضمن العراق مقعده في الدور نصف النهائي مع تصاعد الطموحات للمنافسة على اللقب. دخل المنتخب الوطني للملاكمة لفئة المتقدمين معسكرا تدريبيا مغلقا في العاصمة الكازاخستانية استانا استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان. وقال رئيس الاتحاد علي تكليف أن المنتخب حقق نتائج متميزة في بطولة كاربيكوف الدولية بعد إحراز علي قاسم حمدان ذهبية وزن 65 كيلوغرام وجائزة أفضل ملاكم، كما نال الملاكم محمد ستار الميدالية الفضية في وزن 60 كيلوغرام بعد أداء قوي في النزال النهائي. وأشار لأن المعسكر سيستمر شهرين ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات القارية المقبلة، ويضم الوفد 7 ملاكمين من فئتي المتقدمين والشباب بهدف صقل المواهب وتعزيز الخبرة الدولية. وإلى كأس العالم، حيث أحرز المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في البطولة بعد فوزه المثير على فرنسا بنتيجة 6-4. ولم يقتصر مكسب إنجلترا على الميدالية البرونزية، بل شمل أيضا جائزة مالية بلغت 29 مليون دولار. في المقابل نال المنتخب الفرنسي صاحب المركز الرابع 27 مليون دولار. ووفقا للفيفا سيحصل بطل كأس العالم على 50 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 33 مليونا. كما خصص الاتحاد الدولي مكافآت مالية متدرجة لجميع المنتخبات المشاركة بحسب مراحل البطولة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب ميلاتيف في نيوجيرسي الأمريكية الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا. ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بصفة حامل اللقب ساعيا للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله. أما المنتخب الإسباني فيطمح إلى استعادة اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه عام 2010. وبلغت الأرجنتين النهائي بعد تجاوز الرأس الأخضر ومصر وسويسرا وإنجلترا، فيما تخطت إسبانيا النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا. وينتظر أن يشهد النهائي مواجهة قوية بين المدرستين لحسم لقب بطل العالم. تواصلت ردود الفعل في المملكة المتحدة على احتفال لاعبي الأرجنتين بعلم يحمل عبارة جزر مالفيناس أرجنتينية عقب فوزه على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026. وبحسب تقارير إعلامية، طالبت الحكومة البريطانية الاتحاد الدولي بفتح تحقيق في الواقعة، ولم يصدر الفيفا أي موقف رسمي حتى الآن بشأن الحادثة. وفي الأثناء صعد السير إد ديفي زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين انتقاداته لقيادة الاتحاد الدولي، ودعا إلى انسحاب إنجلترا من الفيفا والعمل على تأسيس هيئة دولية جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واتحادات أخرى. أخيرا، أثار مهاجم المنتخب الإسباني بورخا إليجياساس الجدل قبل نهائي كأس العالم 2026 بعدما انتقد الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المواجهة أمام الأرجنتين. ووصف اللاعب الأسعار بكلمة عار عبر حسابه في إنستغرام في ظل تصاعد الانتقادات الجماهيرية. ووفقا لمنصات بيع التذاكر، بلغ سعر أرخص تذكرة أكثر من 7000 يورو، فيما تجاوزت بعض المقاعد 83,000 يورو. وأشارت بيانات متخصصة إلى أن متوسط سعر التذكرة يقترب من 10,000 يورو ليصبح النهائي الأغلى في تاريخ كأس العالم. كما انتقد مسؤولون ومشجعون سياسة التسعير واصفين إياها بغير المقبولة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. الزيدي وأمير قطر يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مجلس النواب يلغي تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه. بارزاني: الإقليم شريك أساسي في دعم بغداد ومكافحة الفساد. صحيفة أمريكية: إيران صدرت 70 مليون برميل نفط خلال فترة الهدنة. وإيطاليا ترفع الإنذار الأحمر في 14 مدينة بسبب موجة الحر الأوروبية. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

وتحمي حماك كمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود ترف

بلادي لقد عد عرش الطغاة البغاة بعزمي رجال.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعوى.

انقضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبي الكوكبين.

خفوش شماله وحي

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاهد صدره وغطيهن آثار الخيل.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين.

0: ضلع خاف الزهرة تمر لي ودايا يا غطي بجين.
1: إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل في زاوية من زوايا التاريخ. تفتحت وردة لم تكن تلمس نور الحياة حتى أدركها الذبول. ليست ككل الورود، إنها رقية ابنة الحسين، ابنة الحسين. ألا يكفي الاسم ليرتعش القلب؟ طفلة كانت أنشودة للبراءة ومرثاة للوجع، عن ظل صغير مشى في ركب السبي يترنح بين صدى سهيل الخيل وخشونة الحبال وغبار الطرقات، يبحث عن حضن أبوي، فلم يجد سوى رؤيا حملت له رأس أبيه فوق طبق من دم.

مستمعينا الكرام، كانت دمشق بعيدة والطريق إليها أطول من الزمن. رقية لم تكن تعرف معنى السياسة ولا تفهم لماذا انكسر وجه عمتها زينب، ولا لما تمسك النسوة بأطراف العباءة خوفا من صوت أو نظرة أو جندي بلا قلب. كل ما كانت تعرفه إن أباها كان يبتسم لها كل صباح ويضع يده على رأسها فيقول: رقيتي يا قمر أبيك. وفي كربلاء رأته للمرة الأخيرة، لكنه لم يبتسم. رأته على الرمل جسدا بلا رأس. أرادت أن تصرخ، أن تبكي وأن تركض إليه، لكن صوتها جمد في حلقها تماما كما جمدت الحياة في عينيها الطفلتين.

مستمعينا الأفاضل، أتدرون ما معنى أن تبكي طفلة في الخامسة على والد قتل أمام عينيها؟ أتدرون ما معنى أن تحمل ذاكرتك الصغيرة مشهداً لا يغادر؟ أن تكبل بالأسى قبل أن تفهم أبجديات الفرح؟ رقيا يا سادتي لم تمت مرة واحدة، بل ماتت 1000 مرة كل ليلة. ماتت حين قالت لها عمتها: نامي يا صغيرتي، غدا نواصل الطريق. وماتت حين رأت رأس أبيها يقدم لها كأنه هدية، وما هو بهدية، بل هو خنجر مزق روحها.

0: في خرائب الشام لم تكن الغربة وحدها تسكن الجدران، بل كانت الطفولة المذبوحة تئن في الزوايا. تقول الرواية إن رقية رأت أباها في المنام، ابتسم لها ومد يده نحوها وقال: تعالي إلي يا قرة عيني. استيقظت وهي تصرخ: أين أبي؟ هاتوا لي أبي، لا أريد شيئا إلا أبي. صرخت حتى بح صوتها، بكت حتى جف دمعها. وحين أحضروا لها رأس أبيها الحسين، ضمته إلى صدرها وقالت: يا أبتاه، من الذي خضبك بدمائك؟ من الذي قطع رأسك؟ يا أبتاه، لم لا تكلمني؟ وسقطت. كأن تلك الضمة كانت آخر ما يحتاجه القلب الصغير لينكسر نهائيا.
1: جوهت ريدك نوم، سمعت صوت عمة زينب: ما الخبر؟ قالت لها: هذا أبويا الحسين إجاني يقول إلي إلي رقية. إجا أبويا، إجا عمة نامي، اسم الله يا حبيبتي نامي. قالت لها: نمت وإجاني أبويا. قلت: إجاني أبويا بالخرابة إجاني. قال: تعاي رقية إلي إلي رقية. كل ما أرادت تسيطر زينب على الوضع ما سيطرت. هاي الطفلة تصيح: أبويا استوى. كان قعدة الأطفال، قعدة النساء، الأيتام، صار ضجة، بكاء، نحيب. ما الخبر؟ طفلة للحسين تريد أبوها. قالهم: ماكو مانع اللعين. أسألك بالله، تعدكم بنات الطفلة لما تبكي شو يجيبولها؟ يجيبولها حلويات، يجيبولها لعابة. الطفلة شو يسكتوها؟ قالهم: اخذولها راس ابوها المقتول. انت شايف الجحش عيني؟ شايف الكارثة؟ ابنية تريد ابوها، يجيبولها راس مقطوع، راس ابوها مقطوع. جابولها راس الحسين، الطشت عليه من ديب. قالت: انا ما طلبت الطعام، انا اريد ابويا الحسين. كشفوا المنديل عن الطشت والى براسي يا عبد الله. يقول: فوضعت كمها على فم الحسين. تخيل المنظر، خلت كمها على فم والدها الحسين، واخذت تقول: هذا من قطع راسك؟ أبا من خفض شيبك من يدك؟ أبا من ضرب جبهتك؟ ويا ليش انت صاير ميت يا عبد الله؟
2: جمدت الطفلة، جمدت صوت بعد ما بيها الطفلة. زين العابدين قال: يا عم زين، رقية ماتت، شيليها من رأس أبوها. شالتها طفلة غيت على رأس أبوها. جابوا زين عم غسليها. زينب قالت له: يا ابن رسول الله، وحق أبوك الحسين قلبي خلصان، إذا غسل هاي الطفلة أموت. أنا زينب ترى بآخر أنفاسي، أنا بس أرد أوصل لبنيات والعلويات للمدينة حتى أموت. يا زين العابدين، أبوك سلني، كربلة قتلتني، أنهتني كربلة. المهم ما أقدر، أنا جابه ومغسلة تغسلها. المغسلة قالت: ما غسلها يا بليش. قالت: هاي الطفلة مريضة. شلون؟ قالت: متونها زرقة سودة تخوف، ما أدري شبيها الطفلة. زينب قالت لها: مو مريضة الطفلة. شنو هاي الآثار؟ قالت لها: هذه آثار سياط الظالمين. قول رجعت زينب إلى كربلاء وقعدت على قبر

هناك في ظلمة زنزانتي فارقت رقي الحياة. لم يكن بجوارها طبيب ولا أم تمسح عنها العرق ولا فراش دافئ يحتضنها. كان بجوارها رأس مفصول وقلب صغير توقف لأن الحزن أثقله. هل ماتت رقية أم نحن الذين متنا؟ ماتت البراءة فينا حين يقتل الأطفال لأن آباءهم قالوا لا للظلم. فمن الميت حقا ومن القاتل ومن الحي؟ حين تموت وردة في الخامسة من عمرها لأنها أرادت فقط أن ترى أباها، فهل يا ترى؟ فهل نحن أحياءٌ؟

0: مستمعينا، رقية لم تدفن في قلب الشام فحسب، بل دفنت في ضمير الأمة، في وجدانها، في صمتها. وإن كنتم تسألون عن الشاهد فليس شاهد قبرها فحسب، بل تلك الدمعة التي تسقط كل عاشوراء من عيون الأمهات، وذلك الحزن الذي يرافق كل طفلة تسلب طفولتها في بلاد الحروب. كل رقية اليوم لا تزال في السبي، لكن السبي اختلف، صار السبي من نوع جديد، سبي الأمل، سبي التعليم، سبي البراءة، وسبي الطفولة التي تقصف قبل أن تتفتح.
1: رجعتي عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام، رجعتي عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام. بويا جابوا لي راسك وين حضنك أرد أنام، وين حضنك كدر لي بنية حمام واليتيم موت الحمام.

بلا شوي شوي بلا انفاس.

الحنان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وافتحيت ذرعاني ما لقيت امكان وافتحيت ذرعاني ما لقيت وين وين وافتحيت

الماء بصبر. عن العين الصغيرة التي واجهت سلطانا جائرا برؤيا. ألم تسمعوا صداها؟ ألم يوقظكم الحلم؟ أين أبي؟ صرخة لا تزال تدوي، ليس في الشام فحسب، بل في كل مدينة يذبح فيها العدل.

0: وفي الليلة الأخيرة كانت رقية تنظر إلى السماء، رأت نجما يتوهج، ربما هو الحسين. جاء يأخذها بعيدا بعيدا عن هذا الركب الموجع، بعيدا عن هذه الأرض التي لا ترحم الأطفال. ابتسمت وهمست، أبي، ثم رحلت. رقية، وإن ذبلت كزهرة في مهب السبي فعبيرك لا يزال حيا فينا، فلقد علمتنا إن الطفولة ليست ضعفا بل موقف، وإن الحب حتى في حضرة الموت فهو ينتصر.
1: يا يونسيف، أنا حكاية جرح المح إحساسي وتعرف المسألة. طفلة أنا شافت راس أبوها بطشت، أصفني وياي ومنظري تخيله، اسمع لتالي الليل وان الطفل ما يلقى واحد ظل عدل من هلا. أنا الهل مبينين، إذا دورت غير أهلي ياهو العدة بالله صلة بالعرش، واحد واحد تمسكوا من تلغي واحد تنقطع سلسلة. يا يونسيف ادخل قبل أزمنة، دور جوابي فسر الأسئلة، من تلقى من جلبي أثر لليتم تلقاني يما تقطعت سنبلة. انصفني انصفني وارسمني بشعارك وجه بنص وجه خالي بلا تكمله، بس لا تلوني بالأحمر، ترى اللون الأحمر عندي بي مشكلة. يا يونسيف أفكاري متبعثرة، يمنح ربوي ويم ضحك قاتلة، صعبت علي وما عرفت الفرق ما بين فقد الأب والمقصلة. يا يونسيف من الحكي استغربت، ما حد حكى لك عنا بالحرملة؟ يا يونسيف من الحكي استغربت، ما حد حكى لك عنا بالحرملة؟ ما سولفوا لك عن اخوي الطفل بقماطه وشلون النبل حلله؟ يا يونسيف امه، يا يونسيف امه ورا الواقعه تصبر على الكاروك تتامله، وتشاقف على فراشه، على فراشه لا ينذبح لا ينذبح، وتخاف لا يبكي رغم مقتله. يا يونسيف من الحكي استغربت، ما حد حكى لك عنا بالحرمله؟ ما سولفوا لك عن اخوي الطفل بقماطه وشلون النبل حلله؟ يا يونسيف امه ورا الواقعه تصفن على الكاروك تتامله، وتشاقف على فراشه لا ينذبح ولا ينذبح لا ينذبح، وتخاف لا يبكي رغم مقتله. يا يونسيف انا عشت بالجرح، شفت المآسي والحزن بكمله، غرقت براءة الدنيا من دمعت، غرقت براءة الدنيا من دمعت، والخوف كسر خاطري بمعوله، جابوا لي ابوي وراسه ما بيحضن، جابوا لي ابوي وراسه ما بيحضن، جابوا لي ابوي وراسه ما بيحضن، جابوا لي ابوي وراسه ما بيحضن، وبحضن ابوها النامه مدلله. يا يونسيف انا طفولة بخت، طفلة وإلي قيمة وإلي منزلة، أبدخان خيمة زينب مبخرة وثيابي بيه الريح البسملة. يا يونسيف أنا ترى ما متت، لا عدي لك شاهد وعد مثلة، عشت بفرح كل طفلة وقت المسة تتلقى أبوها بجلمة الياهلة. من أكبر يا يونسيف أنا ترى ما متت.

حين تساق القوافل مكبلة في الليل ويدفن النور في ضلوع الطفولة، ويختلط أنين النساء بصدى طبول العسكر. هناك في قلب الظلمة خرج صوت، صوت لم يكن صراخا، لم يكن احتجاجا، كان أعذب من كل ذلك وأوجع من كل شيء. صوت صغير، صوت صغير قال: أين أبي؟ وكانت الأرض أوسع من أن تجيب، والسماء أبعد من أن تسمع، لكننا نحن الذين كنا هناك ولم نجبها.

رقية طفلة في الخامسة، لكنها حملت حزن الطف فوق كتفيها، كما لو كانت أما عمرها 1000 عام. لم تكن تعرف ماذا يعني أن يقتل أبوك أمام عينيك، ولا ماذا يعني أن يساق جسده بعيدا ورأسه يعلق على رمح. كانت تظن إن الموت يصيب الغرباء فقط، لا يصيب الحسين، الحسين الذي كانت يده أدفأ من الغيم وصوته أحن من كل الأناشيد. رأت الدماء وشمت رائحة المعركة، لكنها كانت تظنها لعبة من ألعاب الكبار، حتى جاءها الليل وبدأ الأسر.

مستمعين الأحبة، ليلة العاشر من محرم لم تنتهي عند مقتل الحسين عليه السلام، بل بدأت هناك رحلة الصوت الذي لا ينسى. كانت رقية تسير مع النساء تتعثر بحبال القيد وتمسك بطرف عباءة عمتها زينب. كانت تسأل كثيرا: أين أبي؟ أين عمي العباس؟ أين علي الأكبر؟ ولم يكن لدى أحد جواب. كان الصمت يثقلهم أكثر مما قتلهم السيف، وكانت كل خطوة في الصحراء تغرس مسمارا جديدا في قلب الطفلة.

لم تكن تصرخ رقية كغيرها، كانت تسأل بهدوء يخترق العظم، تقول: أين أبي؟ يا الله، ما أقسى هذا النداء! أي جدار لا يتشقق أمام طلبي كهذا؟ وأي ضمير لا يهتز حين تطلب طفلة أن ترى رأس أبيها؟ لكن الزمن في ذلك اليوم كان بلا قلب، وكان العسكر بلا ملامح. في دمشق، حيث جدران القصر عالية، لكن الخوف كان أعلى، وحيث الجلاد يجلس على عرش مزيف من جماجم الطف، كانت رقية في ركن من ركن الخرابة، خرابة ليست كأي مكان، فهي شاهد على أعظم جريمة في التاريخ، أن تسجن الطفولة، أن يستبدل الحنان بالحبال، وأن تخاطب طفلة رأس أبيها من خلف القضبان.

0: صحت على بكائها، أقسمت إنها شمت رائحته، وإنه قال لها: قرب الفرج. لكن الفرج لم يأتي، وجاء رأس الحسين. حين وضع الرأس الشريف أمامها، ارتجت الدنيا في عينيها. ضمت الرأس إلى صدرها كما كانت تفعل حين يخفو، وبكت، بكت حتى فاضت روحها. صغيرة هي، لكن الحزن كان أكبر من صدرها الصغير، فانكسر القلب وسكن الصوت.
1: ردت أسأل سؤالي ودمعتي لاجت، ردت أسأل سؤالي ودمعتي لاجت، بعد طفلة يا زينب بالضعا ما جت، بعد طفلة يا زينب بالضعا ما جت. قبل ما جاوبت يا بن حسن نادت، قبل ما جاوبت يا بن حسن نادت، تقلي بالخراب على طشت ماتت، تقلي بالخراب على طشت ماتت.

0: بيت ولا منيت انا اشتاقيت ولا متت مرتين عمي متت مرتين.
1: مستمعينا الكرام، في تلك الليلة سقط صوت البراءة، لكنه لم يمت، صار صدى في كل عاشوراء، وصار نداء لا يمحى من قلب كل أم ثكلى، كل طفلة خائفة، وكل من يسير في الليل يبحث عن وطن، عن أب، وعن حلم. رقية لم تموت، بل صارت رمزا لكل من لا صوت له. يقال إنهم دفنوها ليلا وبسرعة، خوفا من أن يسمع الناس صراخها حتى بعد موتها. قد كان في صوتها ما لا يحتمل، براءة أقوى من السيف، وصدق، صدق يجرح الكاذبين. وكل من مر بضريحها شعر إن التراب يبكي وإن الجدار يئن وإن الشام لا تزال تخجل من صوتها.

0: مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى الختام. كنت معكم في التقديم مريم الزبيدي، وكان معكم في الإعداد حيدر الشلبي. أما في الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج مصطفى القزويني. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تصم الله للعثر جدمة بيت معصوم وانا ببيتنا العصمة، انا صغيرة خواتي والدة فتهمة، انا بالشام كل ما افز من النوم يجي الصوت على راسي وعمتي تلزمة، ضمن اللي يقول تريد لعابات والمذبوح ابوها من الدمع تعمى، شلعب وانا ابوي بصدره لعبة خيل مو للعب بالتحسين للحشمة، وما اريد التراجي ما اريد التراجي باذني صوت حسين، انا اول طفلة تسمع صوت للنسمة، انا عطشان عم قد ما عطشت حسين، والميت ابوي تنومه سبع عمة بعد رقية، ورجعت ابكي وسمع اعتيناش دون اطفال، والبالغربة من تناجدت لجمة قالوا ليش عجب شو ما شربت الماي، قلت هو الشرب عباس ما يضمى، اهلك منو وقلت لهم اهل رحمة، منو الضارب متونج قلت مو زلمة، شتريدين قلت لهم اريد حسين، شي تحبين قلت لهم احب حسين، اش قد عمرك قلت كل العمر لحسين، قالوا لي انذبح قلت لحسين حسين، شي اسمك قلت اسمي بنت حسين، نسيت اسمي ولكن ما نسيت اسمي، قالوا راس ابوك على الرمح نزلوه، قالوا راس ابوك على الرمح نزلوه، قلت لهم الدم بالرمح دم، وبقيت ابكي لحد ما جابوا الصندوق، وطحت فوقه ولكن طيحت النجمه، وفتحته وشفت راس حسين وارتاحت، ورف قلبي ووقف قلبه ومتتيمه.
2: طفلة صغيرة

0: من العاشر للشام تروح،
1: للشام تروح
0: صغير على المعاناة،
1: صغير على المعاناة
0: وكبير المسافات،
1: وكبير المسافات
0: صغير على المعاناة،
1: صغير على المعاناة
0: وكبير المسافات.

0: للشام تروح.
1: طفلة صغير
0: من العاشر
1: خذوا
0: أروح. خذ خمس صوت من قلبك.

0: حي بعدك كلمني.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: البيت محمد.

بات. الله لا يخرج لسانك جاوبني ما اقف قاعد. ما الغاضريه ليل شامت وافتها المي. بارك الله بك.

شبقت راس الحسين راس الحسين وين زينه بارك الله بك بارك الله بك طيب.

الله الله الله الله، شو قمت تبكي ليش؟ ليش تبكون على يمن؟ الله اكبر، هاي الطفله مصيبتها مصيبه. طالعت تاريخ عملت كربلاء واندهش نوعي، وسهم من قوس المصايب صابني وخيط ضلوعي، ومن دم حور الضحايا غدت تتواجد دموعي، وشفت الضحايا موزعه والروس منها مقطعه، وشفت الحسين ومصرعه اندهش وضعي وزعه.

وعقد مشاعر وقلبي يظل يحوم على الأرامين ونار الخيم تتواجد مشاعل وحتى

إلى الشاعر الأديب الشيخ كاظم منذور كربلاء. طالعت تاريخ عملت كربلاء واندهش نوعي وسهم من قوس المصايب صابني وخيط ضلوعي ومن دم حور الضحايا غدت تتواجد دموعي وشفت الضحايا موزعه والروس منها مقطعه وشفت الحسين ومصرعه اندهش وضعي وزاد روعي وقلبي ظل يحوم على الأراميل ونار الخيم تتواجد مشاعي وقلبي ظل يحوم على الأراميل ونار الخيم تتواجد مشاعي وحترقيت صواوي زينب بارك الله بكِ.

أضت هالمن شبقت رأس الحسين رأس الحسين شني ويا الظعن ساري من تسدل سب الكوفة شني ويا الظعن ساري من تصدل سب الكوفة ومررون على المعارة وشفت بيها شلون شوفة هذا مسحون المفاصيل وذاك المقطع جفوفة والجثث عريا مخذمة وحالة ودايع فاطمة نشفت من جسم الدمة وقال

شبقت راس له سايرت سبي الحريم وروح مسبية لسبيها حرام مسبية وغريبة وبالصياط ملوعيها شدت الكوفة نستها الشام من بين عليها شاوين سبع القنطرة ويشوف بالشام شجرة وعيال عنده ميسرة وبالخرابة منزليها وبالخرابة منزليها ومن ضرب العصي صارت علامة بمتون الأرامل واليتامة ومن ضرب العصي صارت علامة بمتون الأرامل واليتامة.

شبية لشبيها حرام مشبية وغريبة وبالصياط ملوعيها شدة الكوفة نستها الشام من بين عليها شاوين سبع القنطرة ويشوف بالشام شجرة عيال عندهم يسرة وبالخراب من

0: ويلي ويلي فزت من النوم طفلة، فزت من النوم طفلة والقلب مجمور يلهب، تشوط نوبة وعاليتامة ونوب تتعلق بزينب، تصيح ابويا حسين وينا، تصيح ابويا حسين وينا، قلبي لفراقه تعطر يا عم، شفت بنومتي والمرض كبد الحالتي وانكسر قلب الغربتي وبمصيبتنا تصوب عم، وصدر ابويا مكسرين.
1: الله اكبر. طفله، هاي طفله شافت ابوها بالنوم، طفله وشافت ابوها بالنوم، وقبل مده شافت حي كل شيء مبي.
0: عم وصدر ابويا مكسرين، وليش بدم وريده مغسرين، عم وصدر ابويا مكسرين وليش

من النوم طفلة والقلب مجمور يلهب تشوط نوبة على اليتامى ونوب تتعلق بزينب تصيح ابويا حسين ويله قلبي الافراق تعطب يا عم شفت بنومتي وانمرض كبد الحالتي وانكسر قلب الغربتي وبمصيبتنا تصوب عم وصدر ابويا مكسرين وليش بدم وريده مغسلين عم وصدر ابويا مكسرين وليش بدم وريده مغسلين غسلي والتربان تجفين والزينب سب الله لا يخرج لسانك.

شبقت راس الحسين راس الحسين وين اويلي هيجت نار القلوب الشامنة بها عللها وخلت عيون الفواطم دمعة الغربة لها ورجنة الشام اليسارة بالنحب لم صاب هلها صاحب هند على الخدم شمروع قلوب الحرام صوان عزة هدم خلت نوح القهر خله خلت نوح القهر خله نادوه اليتيمة تريد ابوها ما نوح اليسارة يساعدوها نادوه اليتيمة تريد ابوها بين نوح اليسارة يساعدوها وفاضت دمعة

يا غلمان هذا الراس، صاح يا غلمان هذا الراس، ودوا للتريد وخل تجر لنصاب ون وتنحب الحزة تريده، وخل تشوف الخيزران اش سوت بثغرة وتجيد. الله الله اش عمل والراس لعيال انحمل، وخيم على الطفل الاجل وراحت الطفلة شهيدة، وراحت الطفلة شهيدة وغمضت على الطشي.

صاح يا غلمان هذا الراس والدولة التريده وخل تجر المصاب ظنه وتنحب الحزة وريده وخل تشوف الخيزرانة اش سوت بثغرة وتجيده الله الله اش عمل والراس لعيالا حمل وخيم على الطفل العجل وراحت الطفلة.

احكي فلا امن يتعامى الغاض هلا بالشامة طفلة طفلة امن يتعامل

وانحنت مفجوعه زينب على الطفله وقلبتها ما لقت روح بجسمها وعلى القبله مددتها والمصيبه على المغسل صاحت اللي غسلتها مسمومه طفلتكم قضيت نادوها مني تيسرت بالخزرانه تلوعت والصياط الوسمتها ومصرعها اليتيم على اليتامى مثل مصرع حسيني وعمامة ومصرعها اليتيم على اليتامى مثل مصرع حسيني وعمامة وأثر على الخواتين والجن بالشامات وافت المنين

جنبي.

دكتور تداوي كم جرح كم ضلع مكسور.

عرفك حسين حسين شو يريد يصير شو يريد يصير شنو شافت رقية صيح صيحة رقية

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ليش أنا من دون البنات ما عندي ظلت أمنيات؟

ومن ركض العاشر تعب رجلي من ركض العاشر تعب رجلي الطم الطم واسمع جم قصة بقصة وموقف مربي

طفلة صغيرونة وما ريحموني ومنقع طولي دمعي عيوني. طفلة صغيرونة وما ريحموني ومنقع

بس لا يوقعون الحجاب. أهم شيء سترها رقيها. واو إله

شاعر خادم الحسين الموفق الأديب الأستاذ محمد الجماس. جو الطفحار وكلش خانقني. خلي بالك يا مرقية شتقلك هالليلة.

خلت خوفني نركض تلحقني لو أشرد مني النار تحرقني لو أشرد مني النار تحرقني الشمر يسبني وخاولي بصوت يطيطق جو الطف حاري وكلش خانقني

شلون مجلس هني؟ شلون بكاو؟ شلون جواب هذا؟ هنيئا الله يوفق القائمين على هالعزم، الله يوفق المساهمين للمشاركة. هنيئا لكم.

سميني رقي المواحد شاني بجيني محبوبة قلب حسيني سميني يحب نمنمتوني ومين إذني وعيني يحب نمنمتوني ومين إذني وعيني ومن نزعل كان بوسي راضيني

وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمع والقالها بمنية.

0: يلا يلا جابوا لي ماي، جابوا لي ماي وجيت لي يا ماي.
1: ايه المن بعد جاي؟ جابوا لي ماي ويا رقي الليل. احكي احكي، من راح ابوي؟

0: تمنيتك تجي يا ما
1: انا جاد يلمج يا مولاي
0: حسين الشاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش جيتك لبوي تأخرت فات الوقت

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت المن جاي ضميت روحك بالنهر للماي ضميت

تقله ضميت روحك بالنهر وحسين عطشان هواي إيه عفت يموت من العطش قصرت كلش يا ماي عفت يموت من العطش قصرت كلش يا ما سر الحياة وإحنا ميتين الماي سر الحياة سر

سر الحياة وإحنا ميتين، يلكن السر الموت الحسين.

سويت ودي انا ابو فاضل الك شندس بعد كما جيت يا مايم المشرع مايم المشرع ما تدري بينا سويت هاي رقيك هذا الماي وسولف وياك الله أكبر الله يساعد قلبك يا مولاتي تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرعة ودينا أبو فاضل لك شندس بعد كما جيت

يم المشرع ما يم المشرع ما تدربين سويت ما تدربين سويت ودي أنا أبو فاضل إلي شندس بعد شاماجي

بول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لما كل ما عنده ذرعا حسين حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا أنا.

0: مترف يا المثل
1: هنا السهم. إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: العاشر للشام تروح.
1: للشام تروح.
0: صغير على المعاناة.
1: صغير على المعاناة.
0: وكبير المسافات.
1: وكبير المسافات.
0: صغير على المعاناة.
1: صغير على المعاناة.
0: وكبير المسافات.
1: وكبير

0: للشام تروح.
1: طفل صغير
0: من العاشر
1: خذوا
0: أروح.

حرجة بدموع الحنين وتطيح عليها الخيمة وتشوه الهدي وتشوه الهدي.

جفها صغير شدوا بحبار وانت تخيل صير بيا حار وهي بجفها جاويه

اسمع اسمع. الله الله الله. صاحت عمي ليش يضربون، ليش يضربون.

العار. صوتك صوتك فدوى روح لدموعك. طفلة صغيرة شلون تصيب شلون تصيب.

البكاء تذكر من جان وياه حسين بكربلاء وموعدها تشوف رقية بالشام اللقاء بالشام اللقاء شما مر اللي عليها ياخذها البكاء تذكر من جان وياه

وحلم هنبات تصيح رجاع بقد تشتاق قلب

0: بس هم وآه ما وقفوها لحظة وكبير المساء
1: ما وقفوها لحظات
0: ما وقفوا وكبير المسافات للشامل
1: جوابك للسيدة رقية فدوى أروح لك.

0: خادم الحسين الشاعر بكر جبريل
1: قد ما تبج العبد الله ما ظل بيها روح وتحبه هوايه رقيه

تروف قد ما تبج العبد الله ما ظل بيها روح وتحبه هواي رقي قد هاي الجراح ويا الذابح نحرب نبله

صاحت خويا هم تدري الصار قلبه مهدك لاحته النار صاحت خويا يا خويا.

كانت تفرش لبجفها سجادة صلاة، وصلت للشام وشافت مذبوح الحياة، ويم راس حسين الضام حست كل شي مات.

0: شاب وشاف مذبوح الحياة ويم راس حسين الضام حسد كل شمات
1: لك
0: حسد كل شمات اجت سكته

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ليش بكيت؟ وين رحت؟ حسين عليك رحت الخرابة ها؟ هنيالك.

بعد اكمل لك بعد.

تراني اخجل اقول لك ساعدني بالجواب والله العظيم. اسال عليك. شلون رقيه؟ للذي دول دموعك هاي.

0: بيها
1: راسك شبك تبي طشت راسك شبك تبي طشت

0: يا اخي السد، ما ليش تكتبون هيك؟ سعد الله قلبك يا صاحب الزمان. سياطوح الصين وحبال وتشوب رماح
1: صا
0: من السطر ما تندل بعد دروب. جايك جايك اردوجع قلبك بعد.

سيد جدك رسول الله وحق أمك الزهراء. لا اسكت أحسن. شو صار؟ خوف. أيوة.

وحبال وتشعوب الرماية من السطرة ما تندل بعد دروب.

0: وين هو؟ وين العرف؟ من بعد صدرك نومت. اخ يا ابوي من بعد صدرك نومت بخرابه، انا وخواتي نغفع التراب، وانا صحيت الحق علي يا حسين اللي ذليت من يوم رعت يا يابا.
1: بعد اكمل لك بعد
0: بالطشي التالي اجي، بالطشي التالي اجي من شفيت راسك بجي،

0: يا ابو رقية يا مولاي
1: يا ابو رقية يا ابو رقية
0: سمعني اياها
1: يا ابو رقية
0: خادمك اعيد لك ولو ما عدي موجة اعيد وحق هو الحسين سمعني يا ابو رقية وانت الصيح انخاف.

0: ابو رقيب وكمال ليش يعني ليش انا بفكرك
1: صواب الحجار بجبهتك وبيدي امشط شيبتك من الخيزران والضرب تشبه متوني
0: شفتك
1: من حرك لي الشنبي محمد باسم

صدرك الفوق استراح وطن صاير للرماح

0: يا بروقي صواب الحجار بجبهتك ويدي مشط شيبتك.
1: لا إله إلا الله
0: من الخيزرانة والضرب من الخيزرانة.

راسك محتاجتك. صدرك الفوق استراح

0: اكتلم كل احبابك.
1: يتذكر من تروح ترى لازم تذكر رقية.
0: ما اجت تعمت عين سيدنا ما اجت.

0: لي زغري يا ابو رقية يا ابو اخر مره جاوبني فدوى اروح لك ليش بعيونك ترى ليش تاخذ بيدك عزيزه الحسين ليش
1: بعيونك ترى ليش
0: بسال عليكم من حين ظهري

0: من الذي أيتمني؟
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

عرقي عن رقي تاكله عن بتعد ما دفن الغايب تراب اللحد عدنا خدمة بيها معروف القصد قلب ابيض دوم يتمناها القلب ابيض

كل سنة كل سنة ما أتمل مشتي يقام. كل سنة كل سنة

قبل بعلك قبل باكر هاي نس لها حب لها حب لها حب رغم صدرة القدر لها حب رغم صدرة القدر.

لك هو بالنكبات يتحناها وان كنا وان صرنا يا وسوف وان كنا وان صرنا يا وسوف.

0: اليوم هذا اليوم يوم الأربعين اليوم هذا اليوم يوم الأربعين بالصحن بالصحن ولد الفحل متجمعين دز رسالة لمن البت الحسين قلها احنا نموت نحيا وياهن قلها خلاص ما قلها احنا قلها نحيا نموت خلاص يا علي اليوم هذا اليوم يوم الأربعين بالصحن ولد الفحل متجمعين دز رسالة لمن البت
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM
2: خيالي خيالي أنا ما شايف بداري

خويا ابو علي مصاب بدمامر خيال.

خيالي خاص وعام يتفرج علي ونهى ونهى يا حاج النوم قبل النوم غمت عيني عليك ونهى يا حاج النوق بالله النوق ونهى خل روحي تولي حسين اردبتش على خيي اوي اوي خل روحي تولي حسين ونهى امس كنت عامر بعباس

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: اجتمعاني شفت الفصول الأربعة.
4: ارفع الإيدين.

فصل الخريف السلبك عاري وخصومك ناقمة، فصل الربيع بمن حرك ينجف يا نابي عندما، فصل الربيع بمن حرك ينجف يا نابي عندما.

عظمه صفك تميز بس لهب وشفافك ذبلت ضمه بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمضة انفرش بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمضة انفرش.

شفت الفصول نار ومطار ما يوفنا شفايفك صفنة هوى نار ومطار ما يوفنا شفايفك صفنة هوى ذا بالمثل غصن الوري للغمش شابح ناظرة ذا بالمثل غصن الوري للغمش شابح ناظرة راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خنصره راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خنصره

تصعى الثرى. كم فارسي بجسمك عثر، كل حافر يخلي أثر. كم فارسي بجسمك عثر، كل حافر يخلي أثر. نايم لكن شفتك سهر، ويزين بيت ساكر سور. نايم لكن شفتك سهر، ويزين بيت ساكر سور.

0: خادم خادم
1: المثلك بصدره ذهب المثلك بصدره ذهب المثلك بصدره

هامي ونبل بيك السيوف تزاحمت ومزاحمس هامي ونبل وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل وتلاقيني ونصفا سوى بس كل جريح ينزف شكل وتلاقيني ونصفا سوى بس كل جرح ينزف شكل وجهك مثل شمس برمح من كل جهة يشرق صبح يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحبك دوا يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحبك شفت الفصول شفت الفصول هلا بيك هلا هلا هلا نشمي شفت الفصول

يا الذابح الماء بعطيش يا حسين، يا الذابح الماء بعطش كل شي يروح وما رح، من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحي، من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحي.

كم ثلاث سهم صاحي السهم يا الماصحي من صابكم ثلاث سهم صاحي السهم يا الماصحي كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحت يلي نمت

0: مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو شفت الفصول الأربعة ما شاء الله
1: بارك الله بيك نشمي
0: شفت

أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. يا حبيبي يا حسين أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. يا من ذبيح كعب أصبحت وبجمرة العاشر سعى. يا من ذبيح كعب أصبحت وبجمرة العاشر سعى. يا الراشف رياقك نبي يا الراشف رياقك نبي وش كم نبي بك امتعن. وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن. وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى. وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى. شفت الفصول هلا هلا هلا نشمي حسيني.

نذر السجود على التراب طف كربلاء تراب اشتهت توضى من دم انحرك ثم على صدرك سجد توضى من دم انحرك ثم على صدرك سجد تسبيحة الزهرة اش كثر تسبيحة الزهرة تسبيحة مية وفريد ندري العدد مية وفريد ندري ألف وسبيع مية جرح تسبيحة تراب الجسد ألف وسبيع مية جرح تسبيحة تراب نحرك ولا صلى قضى صمتك خطاب المرتضى نحرك ولا صلى قضى صمتك خطاب المرتضى موشك يغازل هاللظى بس اللظى بها الجوى موشك يغازل هاللظى بس اللظى بها الجوى شفت الفصول

حبيبي يا حسين جنح الهوى يمك صفن ما حرك أوراق الشجر وجه السماء ووجه الأرض اتلاقني وجسمك ثغر وجه السماء ووجه الأرض اتلاقني وجسمك ثغر نومك مثل نوم الجبل نومك مثل نومك مثل

شاق لو عشقتك وتسودينك بمحبتك إلك حق هالبشار لو عشقتك وتسودينك بمحبتك بعد حق هالبشار لو عشقتك وتسودينك بمحبتك يا الغالي حتى بنومتك تنفارسي وشايل لوا يا الغالي حتى بنومتك كان فارس وشايل لو

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

آمن سعد برحمته القاصدون، ولم يشق بنقمته المستغفرون. كيف أنسى أراك ولم تزل ذاكري، وكيف ألهو عنك.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي اتخذ المزيديون الحلة عاصمة لهم بعد تمصيرهم لها سنة 495 للهجرة، وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدق بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل. فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلاجقة بريارق ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروب، انتقل إلى الجامعين موضع غرب الفرات، وذلك في المحرم سنة 495 للهجرة، وكانت أجمة قصب تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها. قتل الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي في معركة بينه وبين السلطان محمد بن الملك شاه قرب النعمانية في واسط يوم الجمعة آخر جمادي الآخر سنة 501 للهجرة، وحمل رأسه إلى بغداد ودفن جسده رجل من أهل المدائن.

الأمير دبيس بن صدقة بن منصور المزيدي الأسدي. لقد استمرت الإمارة المزيدية بقوتها حين أمر دبيس الثاني بن صدقة ابن منصور سنة 512 للهجرة خلفا لوالده المقتول سنة 501 للهجرة. كان الأمير دبيس الثاني أحد أجواد الدنيا، وكان صاحب الدار والجار والحمى والذمار، وكانت أيامه أعيادا، وكانت الحلة في زمانه محط الرحال وملجأ بني الآمال ومأوى الطريد ومعتصم الخائف الشريد. قتل في 28 من ذي الحجة سنة 529، إذ أرسل السلطان مسعود السلجوقي أحد غلمانه للتخلص منه فقتله، وقد غدر به السلطان بعد أن كان يظهر له التجلة والاحترام لتغطية جريمة قتل الخليفة المسترشد العباسي. وقيل أن قتله كان في باب مراغة بأذربيجان، وقيل في باب تبريز، وقيل كان عند باب خوى، وأنه لما قتل حمل إلى ماردين إلى زوجته فدفن بالمشهد عند نجم الدين الغازي صاحب ماردين والد

الأمير صدقة الثاني بن دبيس بن صدقة، وبعد مقتل الأمير دبيس الثاني خلفه ابنه صدقة الثاني أميرا للإمارة المزيدية سنة 529 للهجرة، وقد زوجه السلطان مسعود السلجوقي ابنته لكسب ثقته وتأييده، فنشأت بينهما مصاهرة. ولما عزل السلطان مسعود الخليفة الراشد عن الخلافة ونصب مكانه المقتفي، اتفق بعض الأمراء مع الملك داود على محاربة السلطان بن مسعود وإرجاع الراشد إلى الخلافة، فخرج إليهم السلطان مسعود من بغداد، وانضم إليه الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر ومعهما عسكر الحلة، فالتقوا مع عسكر الملك داود، فهزمهم السلطان مسعود، وقتل الأمير منكر برس أسيرا وهو من أصحاب الملك داود. ثم تفرق عسكر السلطان مسعود في النهب، ووقف بعض الأمراء من جماعة الملك داود على مرتفع من الأرض، فرأى السلطان في قلة من أصحابه فهجموا عليه، فانهزم السلطان مسعود، ووقع الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر أسيرين وقتلا قصاصا بمنكر برس، ذلك سنة 532 للهجرة. ووصف الأمير صدقة الثاني بالشجاعة والروية والعقل، ولم تشر المصادر إلى نقل جثمانه إلى مدينة الحلة.

الأمير محمد بن دبيس بن صدقة. وبعد مقتل الأمير صدقة الثاني أقر السلطان مسعود إمارة الحلة إلى أخيه محمد بن دبيس، وجعل مهلهل بن أبي العسكر المدبر لأموره، وكانت مدة ولايته 8 سنوات، أكثر أيامها سلمية، لم يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن في الإمارة سوى ما جرى بينه وبين أخيه علي بن دبيس من حرب سنة 540 للهجرة، انتزع فيها الأخير إمارة الحلة منه، فتخلى الأمير

الأمير علي بن دبيس بن صدقة. لقد تمتع الأمير علي ببعض الصفات، فقال عنه الصافدي: كان شجاعا جوادا ممدوحا كبير الشأن. وهذه الصفات تلقي ضوءا كبيرا على المكانة الاجتماعية والمركز السياسي الذي كان يحتله علي بن دبيس، فضلا عن إنها تعكس شهرته بين الأدباء والشعراء حيث أكثر من مدحه. وإن من أسباب اختلافه مع السلطان أن السلطان هدده مرة فأجاب علي على رسول السلطان: قل له إن مثلي ما يهدد، لأن قصارى أمري أن يخرجني عن جدران الحلة ويبعدني عن أوساخها، فأسكن في فيافي بني أسد وأقنع بخيام الشعر وتلال الرمل وثمار المياه وخشن العيش، وهو وأمثاله قد تعود إيقاد الشمع ودخان الند وألوان الأطعمة ونعيم الحمامات. فعلي كان معتزا بالحياة البدوية وبساطتها، والرواية إن دلت على شيء فهي تدل على جراءته السياسية. وقد اعتزل علي الإمارة سنة 544 للهجرة، أما وفاته فكانت في سنة 545 للهجرة. وقال ابن الجوزي في سنة 546، واختلف في موته، فقيل أنه توفي بداء السكتة، وقيل بعلة القولونج، وقيل أن طبيبه محمد بن صالح قد قتله، وقد مات في أسد آباد. وأسد آباد كما يرى الشيخ يوسف كركوش يحتمل أن تكون من

محمد بن حميد النحوي، هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحلي المعروف بابن حميد النحوي، ولد في الحلة المزيدية سنة 486 للهجرة المباركة. قال القفطي: قرأ ببلده على شيخ كان هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، ولازمه مدة وأخذ عنه النحو، وكان له شعر حسن أخذ الناس عنه ببلده علما كثيرا وأدبا متوفرة، وتخرج به جماعة في علم النحو وروا شيئا من شعره. وينقل ابن الدبيثي المتوفي سنة 637 للهجرة ما تقدم ويضيف قائلا: وسمعت جماعة يصفونه بالفضل والمعرفة والأدب، وما لقيته رحمه الله وإيانا. وقال ياقوت الحموي: كانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة، قرأ على أبي محمد بن الخشاب البغدادي ولازمه حتى برع في علم العربية وصنف كتابا، وكان معاصرا للحسين بن عقيل الخفاجي ومشاركا له في العلوم ومزاولا له في الأدب، وهو من الرعيل الأول الذي دشن عمارة الحلة أول تأسيسها. من مؤلفاته لابن حميدة النحوي مؤلفات كثيرة، إلا إنها لم تصل إلينا وبقيت تلك الثروة المجهولة المكان وسبب الفقدان. ومن أشهر تلك المؤلفات التي ذكرها المؤرخون والمعجميون: شرح أبيات الجمل لأبي بكر بن السراج، شرح اللمع لابن جني، شرح المقامات الحريرية، الأدوات في النحو، كتاب التصريف، الروضة في النحو، الفرق بين الضاد والضاد، شعره ومن شعره. إذا كان ابن حميدة قد برع بالنحو واللغة، فقد وصف بالشاعر أيضا وقالوا له شعر، ولم يصل إلينا من شعره سوى ما أورده ياقوت الحموي في معجمه والسيوطي في بغية الوعاد. قال الحموي: أنشدني محمد بن علي بن حميدة الحلي لنفسه وقال: سلام على تلك المعاهد والربا، وأهلا بأرباب القباب ومرحبا، وسقيا لربات الحجال وأهلها، ورعيا لأرباب الخدور بيثربا، أحن لتياك الحجال وأن غدت ربائبها تبدي إلي التجنبا، وأصبو لربع العامرية كلما تذكرت من جراعائها لي ملعبا.

وفاته ومرقده اجتمعت المصادر التي ترجمت له أن وفاته كانت سنة 50 و500 للهجرة، ولم تشر إلى مكان دفنه غير أننا نجد له في الحلة الفيحاء قبرا. تسالم الناس في المدينة على أنه قبر النحوي ابن حميدة. يقع هذا القبر في محلة الجامعين مقابل معمل المشروبات الغازية في مدخل مدرسة الشريف الرضي الابتدائية، على يسار الداخل للمدرسة وسط حديقة صغيرة. وقد ارتفع القبر عن الأرض مقدار المتر، ووضع عليه قفص.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أنا العباس يرهب للعدو ذكري ملك عالقنطرة تملكت من زوري ملك عالقنطرة.

0: الأجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. من الأساليب التي اتبعها القرآن الكريم في التربية وفي التعليم أسلوب إيصال المعاني عن طريق القصص، كأنه مرة أنا أضع التلميذ أمامي وأقوم بتعليمه بصورة مباشرة، يعني أذكر له المسألة، القاعدة، أشرحها إليه، ومرة لا، دفعا للملل أو دفعا للشأم أريد أن أخليه مقبل علي، أروي له قصة وضمن القصة المعاني اللي أريدها أدخلها ضمن القصة. هذا أسلوب حتى الآن يعني حديثنا يستعمل هذا الأسلوب في التربية وفي التعليم، التربية والتعليم عن طريق القصص ولفت النظر إلى العظة والعبرة، لأن أيضا هذا هدف من أهداف وضع القصص بالقرآن الكريم. القرآن الكريم الإنسان يأخذ منه العظة والعبرة ضمن قصصه، وإلا ما معقول القصة إذا خلت من العظة والعبرة ليس من المعقول أن يضعها الله عز وجل في القرآن الكريم، يعني يقتل وقت. أنا مريد نقتل وقت ولا نضيع وقت، وإنما عندما نقرأ القرآن الكريم نريد نغترف من هالعطاء، من عطاء القرآن مأدبة الله عز وجل، يأخذ الإنسان منه طعامه المادي والمعنوي. نعم، فنعود للآية من بعد هذه المقدمة. القصة اللي تشرحها هاي المجموعة من الآيات، السلسلة من الآيات الكريمة، تتلخص في أن موسى عليه السلام لما صحب الخضر جرت أحداث أمامه، هاي الأحداث أراد لها تفسير ألح إلحاح شديد على فهم معناها، بينما كان الخضر يريد من نبي الله موسى عليه السلام أن ينتظر إلى أن توضح إلى المعاني تلقائيا، يعني ليش تعجل يطلب بإلحاح اعطيني معناها، هو راح يجيك المعنى لا تستعجل عليه، يعني بتعبير آخر شوية اصبر. نعم، دخل نشوف شنو هو الموضوع. أولا، أول شيء هم كانا يمشيان معا على البحر، ومرت سفينة وأومأ إلى السفينة واستأجروا مكان بالسفينة لهم. لما ركب بالسفينة خرق السفينة من مكان يمكن أن يتدفق إليه الماء كما يقول المفسرون. قال لا، أخرقتها لتغرق أهلها؟ ليش يعني هذا اللون من العمل؟ ليش هاي السفينة مو أنا وأنت فقط بها، بها ناس؟ زين، هؤلاء الناس راح يعرضون إلى الإبادة، إلى الموت، إلى الغرق، لماذا خرقت السفينة؟ قال لا، مو أنا من أول أمر اشترطت عليك أنك ما تسألني إلى أن أخبرك، وأنت قلت لي أنا ما راح أسألك. قال على كل حال أنا رأيت هذا الأمر أمر يبعث على التشويش، يعني أنت هذا اعتداء على السفينة وعلى ركاب السفينة. وأخذ ثوبه حشى به ذلك الثقب كما يقول المفسرون، وقال على كل حال أنا أنبئك أخبرك، ما تستعجل أنت الآن، لا تستعجل على الإلحاح، لا تلح على فهم المعنى، فهم الأمر. مشوا قليلا فنظر إلى غلام مراهق عمد إلى ذلك الغلام فقتله. قال له ليش أنت قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ليش؟ لماذا؟ قال له ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما أنا قلت لك شوي انتظر لما. بالمرة الثالثة أو بالشيء الثالث رأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني حائط راح يوقع. وهم دخلوا إلى قرية، القرية أكو رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنها الناصرة، بينما المفسرون يقولون أنها إنطاكية. دخلوا إلى هالبلدة وما حد ضيفهم، أبوا أن يضيفوهما، يعني دخلوا ضيوف ما حد أعطاهم طعام. فلما نظر إلى الجدار يريد أن يقع اجلي تبرع ببنائه، هيأ له مواد وتبرع ببناء قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أنت كان ممكن هالأجر اللي تأخذه على بناء هذا الحائط نأكل من عنده، نصرفه في أسفارنا الأجر اللي نحصله. قال له خلاص بعد أنا إلى هنا انتهى الاجتماع بيني وبينك، هذا طريقي وهذا طريقك، لكن لازم أضعك بالواقع اللي سألت عنه، يجب أن أنبهك إلى ما سألت عنه. قال له نعم. قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وهذا أكو من ورائهم، المقصود بالوراء هنا وراء يعني راح ينتهون إلى من يأخذ السفينة منهم، مو الوراء بمعنى الجهة، لأن لو كان الوراء بمعنى الجهة هم اجتازوه ونرجعون، هم اجتازوا هذا المكان، الوراء اجتازوه، لكن يعني بين أيديهم أمامهم. فقال له هذه السفينة أكو هنا ملك، إذا مرت به سفينة سالمة يأخذها، أكو حالة طارئة دي يعبئ بها الجيش يوديه إلى القتال، ويحتاج إلى كل سفينة تمر بالبحر يمسكها يأخذها يصادرها، يعني بتعبير آخر يوظفها للعمل الحربي، لأن أكو حالة طارئة وهذا الملك جاي يأخذ السفن ويملأها بالجيوش وطالع للقتال. فأنا حبيت أن لا يأخذ هذه السفينة، أردت أن أعيبها حتى أفوت عليه غرضه، لأن المعيبة ما يأخذها. هسه الفقهاء استفادوا من هذا المعنى بأن أشد الضررين يدفع بأخف الضررين، لأن هذا ضرر قطعا إلحاق ضرر بالسفينة، لكن إذا أردت أن تنقذ قد تستعمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر، لدفع الضرر الأعظم. هذا إذا صادر السفينة ضرر كبير، بينما الثقب يمكن أن يصلح بضرر قليل، وهذه القاعدة فرع عليها الفقهاء كثير من التطبيقات. يعني إحنا نعرف الآن من تطبيقاتها أن الإنسان إذا عنده عضو من أعضائه، هذا العضو أصيب بمرض، ومخافة من أن يشري هذا المرض إلى باقي أعضاء الجسم يقطع هذا العضو. طبعا يدفع أشد الضررين بأخف الضررين، نبالي. تطبيقات كثيرة على هالمعنى، جملة من التطبيقات تترتب على هذه القاعدة. في من هالناحية شرح له الخضر النبي الله موسى، قال له القضية هنا راح تكلفنا ثمن بسيط وإحنا نقدر نسيطر عليه، لكن لو أخذت السفينة هذا ضرر أكبر وضرر أشد، وأشد الضررين يدفع بأخف الضررين. هذه نقطة. قال له أنت ألحيت استعجلت، وليش تستعجل؟ أنت شوية تأني إلى قيمة، ما كان ينبغي أن تستعجل، وستأتينا حادثة إن شاء الله تلقي الضوء على هذا المعنى. أي واحد. قال له أما الغلام، هذا الغلام أبواه مؤمنان وهو كافر، وكان يلح على أبويه لإدخالهما بالكفر، وكان وجوده خطر عليهما، يومية يرفع عن أبويه أخبار المن إلى السلطة، ويريد حملهما على الكفر، يريد حمل أبويه على الكفر. ويبدو أن الظاهرة هذه يعني ظاهرة توظيف بعض أعضاء الأسرة للضرر بباقي أعضاء الأسرة ظاهرة مو حديثة، يعني هاي يعني دول اللي دي يستعملوها الآن بالوقت الحاضر، يجي للأسرة يفسدها فيخلي الولد جاسوس على الأب مثلا، هذا المعنى مو شيء جديد، لا مستفيدين دول من التاريخ، مستفيدين ما أخذين من هالتجارب اللي مرت قبلهم. فهذا كان يريد حمل أبويه على الكفر، وكان يمكن أن يقوم بأعمال أكثر من هذا، بحيث أدت أو خلقت المبرر لقتله. هذا المعنى لما نرجع تاريخيا نلقى له تطبيقات. شلون نلقى له تطبيقات؟ أنا أذكر واحد من فقهائنا يقول أنا أدركت جماعة من خيرة أهل العلم، كانوا موضع ثقة عند الناس، وكانوا مكانتهم مكانة كبيرة بالنفوس، وإلهم مكان جدا كبير. طلعوا أولادهم، لما طلعوا عدهم أولادهم قضوا على تلك المكانة بأجمعها، لأن أولادهم كانوا مش ولا بد مثل ما يقولون، فإجوا وقضوا على مكانة آبائهم وشوهوا سمعة الأسرة. وبالفعل لا تعتقد أكو رحمة أعظم من أن يرحم الله عز وجل العبد بأن يعطيه أولاد صالحين. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن ندعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، نبه أصلح لي ذريتي، نبه دائما الدعاء. القرآن الكريم يعلمنا بأن ندعو لأبنائنا، ندعو لأن يكون عقبنا عقبا صالح، وما في شك أن العقب الصالح يفتخر به. ويقول أحد أدبائنا يقول: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا، ولكن لعمري منه شيبان، فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. عدنان افتخر بأن رسول الله من ولده، وبالفعل هذا البيت الله عز وجل رفع هذا البيت وكرمه لأن النبي ولد به. فما في شك أن الولد اللي نعتبره رقم، الولد الصالح، الولد اللي يحمل كثير من الفضائل، هذا مفخر لأبويه ومفخر لأسرته. وبالعكس إذا ولد منحرف، نعم، يكون لعنة على أبويه، هو يكون مشكلة، وبدل ما يرفع قدر البيت يضعه من قدر البيت. شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول: كان الزبير رجلا منا أهل البيت حتى أدرك ابنه المشؤوم عبد الله. هذا عبده بالفعل، الزبير كان دائب في خدمة أهل البيت، سيفه مسخر للدفاع عن الإسلام وعن أهل البيت، وموقف إلى جانب أهل البيت إلى أن نشأ ابنه. لما نشأ عبد الله ابن الزبير غير الوضع من أول إلى آخر، تغير. نعم. وإذا بهذا الزبير يطلع يقاتل علي ابن أبي طالب، يصيح للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن تبدأ المعركة، قال: ادعوا للزبير. دعوا إلى، بلغ الخبر عائشة، صاحت ولهفتا وثكل أسماء. هذا شي خلص بعد من علي طالب، شو ودى لهذا الرجل؟ مش طلع؟ قالوا لها: لا اهدئي، الرجل طالع حاشر ما ويا سلاح، اطمأنت إلى حد ما. صاح للإمام قال له: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي خلاك تطلع لقتالي؟ أنا غيرت، بدلت، انحرفت عن كتاب الله عز وجل، عن سنة نبيه، عما رسم الله لي، عما رسمه النبي لي. أنت أعرف الناس بي، اللي حملك على أن تطلع لقتالي ما هو؟ توجد لي المبرر، خليني أنا أعرف أنه أنت عندك وجهة نظر في طلعتك إلى قتالي. قال له: تذكر، تذكر لما مريت وانت كنت تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وانا مريت عليكما وانت التفتت الى النبي، قلت له: يا رسول الله ان عليا فيه جهو. قال لك: لا، لا جهو فيه، وانما فيه عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ضرب بيده على كتفك، قال: ستخرج تقاتله وانت ظالم له، تذكر او لا؟ قال: والله أنسانيها الدهر، نشيتها أنا، ولو ذكرت لما خرجت لقتالك وأنا راجع. فعلا رجع، بمجرد أنا رجعت لقى عبد الله. قال: رجعت؟ قال: بلى، لقد ذكرني ابن أبي طالب بما لا يسعني معه قتاله، ذكرني بشيء بعد ما يسعني أقاتله، أنا كنت ناشي. قال: ليس هذا هو الأمر، ولكنك خفت من سيوف آل أبي طالب، ومن حقك أن تخاف منها، لأنها سيوف حداد تحملها شواعد فتية أنجاد. هج عيرة، فأخذ رمحة وكر على جيش أمير المؤمنين. لما بصر به أمير المؤمنين قال: انفرجوا له، إن الرجل معير، اتركوه، مش حول مجال، خليطوه. دخل في أوساط الجيش وخرج من أعراضه ورجع هز الرمح في وجه ابنه، قال له أيفعل هذا جبان؟ هذا الشيء اللي شفته هذا يسوي جبان؟ تقول لي تخاف من سيوف آل أبي طالب؟ لكن مو هذا أنا اللي خوفني، الذي خوفني ذكرني علي بما لا أقدر على أن أقاتله مع ما ذكرني به وأنا راجع. وفعلا رجع، اجى إلى المكان هذا وادي السبع، أدركه وقت الصلاة، افترش رداءه يصلي، واجى ليه هذا الذي قتله. لما مر به قال ما أصنع بهذا؟ شو أسوي أنا لهذا؟ ها؟ هذا اجى حش الجيشين بعضهم على بعض، اجى خلق هالمشكلة، طلع وياه أطراف قاموا بهذا الأمر، خلق هالمشكلة بين المسلمين. وجاي عمرو بن جرموز هو هذا القاتل، قال هذا من بعد هالعمل هذا جايني الآن يصلي؟ ها؟ فإجا منفعل تماما، اخترق سيفه وضرب عنقه وحمل رأسه وأقبل وهو يتصور أنه راح يقدم إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هدية بأنه قتل الزبير، وجاب سيفه وجاب رأسه. لما نظر إليه الإمام أمير المؤمنين فعل تألم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها مصارع السوء. أخذ السيف، قال سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله ولكنه الحين ومصارع السوء. وقال سمعت حبيبي رسول الله يقول قاتل ابن صفية بالنار. هذا كان يتوقع أن يحصل على جائزة وإذا بالنتيجة أن يبشر بالنار. رجع وهو يقول أتيت عليا برأس الزبير وقد كنت أرجو به الزلفة فبشر بالنار قبل العيان، فبئس بشارة ذي التحفة لشيان، عندي قتل الزبير وعطة عنز بذي الحجفة. خلص أنا قتلته. فكان هذا المصرع، النتيجة هذا المصرع. منين هذا المصرع؟ من عبد الله بن الزبير، من عبد الله بن الزبير، هو اللي خلق المشكلة نفسه، هو اللي حرفه، هو إجى لهالبيت هذا غير ولاءه غير أجواءه. فذول اللي الحادثة اللي صارت، نبي الله موسى عليه السلام يستفسر من الخضر، الخضر يقول له ترى هذا ينتظر أعمال، راح يقوم بأعمال، لو بقي راح يقوم بأعمال بمفسدة كبيرة تبيع قتله، وقتله عبارة عن شد المفسدة الكبيرة بالمفسدة الصغيرة، هذا ما يرسمه المفسرون. طيب هذا رأي. الشيء الثالث اللي سأل عنه قال أنت هذا الجدار ليش أقمت، ليش بنيته هذا الجدار، هذا الجدار أنت ليش بنيته؟ قال له بنيته لأن هذا مال يتيمين أكو عندهم كنز تحت هذا الجدار، وهذا الجدار إذا وقع يجون يبعثرون أحجارة ويطلع الكنز، وذولا موعودين بأن لما يكبرون يستفيدون من هذا الكنز اللي تركه أبوهما لهما، وكان أبوهما صالح، كان صالح من الصلحاء، فأنا عدلت الجدار بنيته حتى ذولا يكبرون، إلى أن يكبرون يترعرعون يجون إلى المكان المعين لهم يحتفروا يطلعون الكنز. هاي الصورة التي رسمها القرآن الكريم. ثم قال له أنت ما وسعك شوية تصبر وتنتظر حتى يتضح لك المعنى؟ يقولون أنا نبي الله داود عليه السلام كان يوم من الأيام ينسج الأدراع، جاي يسوي درع بيده يشتغل بالدرع، ألان الله له الحديد، فكان يعمل يقدر في الشر ويعمل الدروع. دخل عليه لقمان شاف يعمل الدرع، دعته نفسه لأن يسأله، أريد أسأله شنو هذا الشيء اللي دا يعمل بيه. ثم نهاه فكره، قال لا أنا ليش أسرع، ليش أطفل، بخلي قد يكون المعنى يتضح، ماكو ضرورة الآن شوي خليني أصبر ما ألح بالسؤال لعل المعنى يتضح تلقائيا. فلما فرغ داود عليه السلام من صنع الدرع لبسه، استوى على جسده، قال نعم لباس الحرب، هذا اللباس كان خلص تنتهي القضية. إذا هذا الدرع اللي بشول الحرب، الإنسان يتقي به النبال، يتقي به الشيان، ثم قال أن الصبر حكمة وقليل فاعله. الصبر الواقع من الحكمة، أن الإنسان ما يستعجل. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أو من لم تزودي. نتيجة، إذن الإنسان بدلا من أن يحمل نفسه أفرض على التشرع أو على التطفل، القرآن الكريم يضع قدامنا الدروس العملية، أن هواية جميل بالإنسان أن لا يتشرع، وأن لا يرى إذا شاف لوجه من وجوه القضية لا يحكم على القضية كلها على حساب هالوجه، لا، قد يكون لها وجوه أخرى، قد يكون العملة لها وجوه أخرى. هذه الوجوه الأخرى جائز أن تكون هي المقصودة. أنا إذا ما أعرفها مو عيب أني ما أعرفها، خلي أكون شوية صابر وأكون شوية أحكم وأنتظر، لأن نتائج الصبر نتائج طيبة. طيب، هذا المقطع الأول من الآية. قال هذا فراق بيني وبينك، قال له خلاص ما طول أنت ألحيت علي وأنا كنت قايل لك انتظر وما انتظرت، أنا وعدتك بأني أفترق عنك، خلاص ألزم دربك أنت وأنا ألزم دربي. جي، ننتقل إلى المعنى الثاني بالآية. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل شنو هو؟ شوي التفتني عندنا هنا بحث مهم شوي. تأويل هو عبارة عن إرجاع الظاهر إلى معناه. كان أكو عندنا لفظة ظاهرة، أفرض هاي اللفظة الظاهرة نرجعها إلى معناها، نفسر معناها. التأويل من الأول، الأول الرجوع، مو تقول آل الأمر إليه يعني رجع إليه. فالتأويل شنو هو؟ هنا احنا مرينا بها المسألة. الآن احنا عندنا إجماع المسلمين على وجوب العمل بالكتاب والسنة. العمل يعني أدلتنا احنا منين نأخذها؟ نأخذها من الكتاب والسنة الآن، وكل الأدلة الباقية حجيتها مأخوذة من الكتاب والسنة. يعني الآن أنا الحكم الشرعي منين أخذه؟ يوم من القرآن؟ إذا مو من القرآن أخذه من أقوال المعصوم. زين، هذا الكتاب والسنة هن الحجة. فوجوب العمل بهذين المصدرين الأساسيين محل إجماع عند المسلمين، لكن يختلفون إذا كان بعد الإجماع على وجوب العمل بالكتاب والسنة، يعني نعمل بظاهر القرآن بظاهر السنة وإن خالفت العقل، يولا نضطر نأول. نبالي شوي للنقطة شأنا أوضح لك الفكرة. الآن إحنا عدنا بالقرآن الكريم ألفاظ ظاهرها لا يلتقي مع القواعد العقلية، شنسوي هاي الأنزرة؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلقكم وما تعملون. زين، أنا لما أقرأ الله خلقني وما أعمل، معنى أن كل عمل في داخل نفسي الله خلقه. أنا أحيانا قد أقوم بعمل شرقة، أو أقوم بعمل جنى، أو أقوم بعمل شرب خمر، أعوذ بالله من الأمور المحرمة أنا أقوم بها. أي إذا الله خالقها بنفسي وخلقها إلي في داخلي، ليش يعذبني باشر؟ إيش معنى إذا ذني كلهن خالقهن عندي، لماذا يعذبني؟ يعني مو أقدر أحتاج على الله أقول له أنت خلقتني وأنت غرست هالمعنى عندي وأنت وجهتني هالتوجيه، وجهتني للحانة أنا أشرب الخمر وخلقت عندي حب شرب الخمر وتعاقبني على شرب الخمر، ليش؟ أنت خلقت عندي الشرقة، لما تخلق عندي الشرقة ليش تقطع يدي، تأمر بقطع يدي، تعاقبني بالدنيا وتعاقبني بالآخرة؟ أنت خلقت عندي حب القتل، ليش تعاقبني بالدنيا وتعاقبني فجزاؤه جهنم؟ طيب، هذا المعنى يمكن أن أؤوله يحمل لللفظ على ظاهرة، الله خلقكم وما تعملون، يمكن أحمل على ظاهرة مثل ما تعمل بعض الفرق الإسلامية، يو لا، أضطر أؤوله. هنا خلينا نشوف شنو آراء المسلمين إجاء هالنقطة هاي، وراح تجينا نماذج إن شاء الله للتدليل. زين، أولا أكو عندنا فرق المسلمين ثلاثة اللي حول هالموضوع. فرقة تقول أنه لا بد من حمل الألفاظ على ظاهرها سواء اتفقت مع العاقل أو اختلفت، لا بد من حمل اللفظ على ظاهره، لأن الأفعال حسنها وقبحها شرعي مو عقلي. زين، والله يعرف بالعقل، وين العقل أدرك؟ الله يدركه العقل، لكن ما يعرفه. العقل أداة للإدراك، المعرفة تجي من الشرع، هذا دليلهم. ويقولون أن اللفظ لا بد من حمله على ظاهره، فلما يجي إلى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يقول كل عمل عند الإنسان الله خلق في داخله. تقول له مو هذا الزنا، خلق الزنا عند ليش عاقبه؟ يقول لك خلاص، الله لا يؤاخذ بفعله، الله ما يسأل، لا يسأل عما يفعل. هذا المفروض، هذا الرأي منه عليه أهل السنة كافة. بس يختلفون أهل السنة قسمين، تنبه لي. أكو عندنا الحشوية السلفية، لما يجون إلى اللفظ يحملوه على ظاهر كيفما اتفق. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله سميع بصير، يقول لك الله عنده سامع مثلنا، عنده إذن مثلنا، عينا، وعند عين أيضا مثلنا، نبه لي، وأنه يرى بالدنيا ويرى بالآخرة، عين إلى كل الأعضاء الموجودة عندنا هي عند الله. بس البعض منهم يقول بس شيء واحد، ما أنا ما أدري الفرج أو اللحية، ما أدري عنده فرج أو لحية، ما أدري هذا بس، وإلا جميع الأعضاء موجودة عنده كلها. يذهبون إلى حمل اللفظ على ظاهره. نبه لي أنا الواقع، يعني عندما أذكر رأي من هذا مو معناه يعني أشتهي أهرج، لا لا، هذا الرجل قد يكون مثلا جاي إلى هذا الرأي من شدة حساسيته إزاء القرآن، يعني يقول لك أنا ما أريد أول القرآن، يعني قد يكون أكو عنده خوف من الله في تأويل القرآن، بس هو غلطان بهالطريقة. يمكن أنا نبه أقول له هذا رأيك غلط، لكن مو أريد أهرج عليه، لا، شو تنبه لي، هاي وحدة. فهؤلاء يذهبون إلى هذا، يقول أن نحمل اللفظ على ظاهرة تماما، يد الله فوق أيديهم، يعني هاي الجارحة، هاي اليد عينا مثل ما أنا عندي يد هو عنده يد. هذول الحشوية السلفية. أما الأشاعرة القسم الثاني يقولون لا، إحنا نحمل اللفظ على ظاهره، لكن مو بالشكل هذا. الله عز وجل عنده إيد، لكن مو مثل إيدنا، يد تناسبه، عين عند سمع يتناسب ويا عظمته ويا جلالته، عند بصر يتناسب مع جلالته مع عظمته. الواقع ما يعني ما حلوها للمشكلة. جواب شلون إذا تفسر لي سمو آخر القرآن الكريم لما يقول يد الله، أنا ذهني يتبادر إلى الجارحة. أنت لما تقول لي أن هذا المعنى عينا عند الله، أنا يتبادر ذهني إلى الجارحة نفس الشيء، إلا تضطر تأول اللفظ، وأنت ما تريد تأوله، لما ما تريد تأوله إذا لابد من حمله على هذا. في هذول قسم. القسم الثاني يقول لا، اللفظ إذا ما التقى مع العقل، إذا اصطدم بالعقل اللفظ، إذا اصطدم ببعض الخطوط الأساسية، مضطر إلى تأويله، لكن بشرطين. نصرف اللفظ عن ظاهره بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك وجه معقول للظاهر، أن لا يستقيم المعنى إذا أخذنا بالظاهر. والشرط الثاني يكون أكو علاقة بين المؤول والتأويل. شلون؟ مثل إيش؟ يعني لما أقول يد الله فوق أيديهم، كون أولا هنا ما أكو عندنا مجال إلى حمل اللفظ على الجارحة، لأن إذا حملناه على الجارحة على هاليد، يعني أن الله جسم، وإذا صار جسم يحتاج إلى مكان، وإذا صار يحتاج إلى مكان ما صار غني، بينما الآية تأمرني بأن أفهم بأن الله غني. جهة الجانب الأيمن غير الجانب الأيسر، يعني

نقول ايديه فوق الايدين، ها؟ يعني ان الله عز وجل موسع عليه عنده اموال، ها؟ المعنى معنى كنائي. فلاحظ، اذا المعنيين الشرطين توفرا، واذا توفرا الشرطين انا في مثل هالحاله شو اسوي؟ مضطر ان اؤول هذا الظاهر، هذا الظاهر اؤوله، ارجع الى معنى، ارجع للمعنى اللي يريده، والا ما يمكن انا اجي اقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، ها؟ الى اخر الايه. طيب يجي واحد يسالني يقول لي شنو ذنب هذا المسكين؟ هذا واحد ولد الله خلق اعمى، ولد اعمى، الشهاده اعمى واظل سبيل باشر بين يدي الله، شنو ذنبه؟ انا اقدر احمل اللفظ على ظهره؟ طبعا لا، ما اقدر احمل اللفظ على ظهره، لانه هذا الله ابتلاه بفقد البصر. لما الله ابتلاه بفقد البصر مع ذلك يعتبره بالاخره اعمى واظل سبيل ويعاقبه، شنو ذنبه؟ ما يمكن حمل اللفظ على الظاهر. اذا لابد من تاويل اللفظ وارجاعه الى معنى اخر. هاي الفرقه الثانيه، الفرقه هاي اللي هذا راينا ايضا، نبه لي. والفرقه الثالثه شنو؟ اللي تقول يجوز تاويل اللفظ حتى ولو وافق الظاهر العقل، ها؟ يجوز ان الانسان يأول لللفظ حتى ولو كان الظاهر لائم العقل، ما يحتاج الى تاويل، لكن مع ذلك يجوز ان نأوله. مثل ايش؟ ها؟ شلون؟ يعني مثل الصوفيه، نبه لي. وانا بصراحه اقول لك، يعني لما انقل اراء بعض الفرق انقلها واشير الى انها راي منقول عنهم، هذا ما اقدر، يعني انا مو سامع من عندهم، مو ملتقي بالصوفيه، لكن سامع ما يكتب عنهم، وهذا اللي يكتب عنهم ما اقدر اقول كله صحيح بصريح العباره، لان انا شايفها ويانا الحكايه، ها؟ الحكايه ويانا شايفها الان، جمله اكو من الكتب موجوده تقول ان الشيعه يبيعون الزواج في وقت واحد بتسع نساء. يقول لك وين؟ لا بالواقع العملي هذا موجود، ولا بالواقع النظري عندنا. تفضل، هاي كتبنا. لا يحل للرجل أن يجري ماءه في أكثر من أربعة من الأرحام، رأي الإمام الصادق سلام الله عليه، والرواية واردة عنه. التمنين تنشب لنا هذا، ها؟ يعني أرجوك، الآن إحنا عندنا، الآن عندنا القرطبي هذا القمة، والراجي هذا القمة، يما يمر بالشيعة يقول دولة من بعد ما يخلصون من الصلاة يقولون خان الأمين، ها؟ وينشبها إلى فرقة من الفرق. أرجوك، هذول مو ناس عاديين. الشهادة منين ماخذها؟ أنا ما أدري منين. فأنا لما أشوف تاريخنا كل هذا ما أقدر أنا كل ما يذكر عن الآخرين أصدقه، ما لم أكن على تماس، يعني ما لم يكون عندي حضور ميداني للتعرف على أن ما صدر من هؤلاء كما كتب عنهم، ها؟ يعني إذا ما أشوف بعيني وإذا ما أتأكد ما أقدر، لأن تاريخنا تاريخ ما تقدر تطمئن إليه. ما أريد أقول يعني خلى من الصدق، لا، الحمد لله أكو بي جوانب للصدق، لكن بي جوانب لغير الصدق أيضا كبيرة. فما نقدر، خصوص في قضايا الملل والنحل، يعني خصوص العقائد، يعني أكو بيها خبط عجيب غريب، أكو بيها أشياء يا أخي وياك وياك الآن، وياك يعيش وياك بمدينة واحدة، ها؟ يعيش مع الشيعة بمدينة واحدة ويعيش وياهم في ممارسات واحدة، يقول صدقتوا ليلة العاشرة تطفون الضوء وتدون الرجال على النشوان، هذا غريب. لك تعال، انت عندك عقل؟ ما تفكرك ناس أهل لا إله إلا الله، إخوانك في قبلة واحدة وفي كتاب واحد، منين تعيشوا يعني؟ منين لك الكلام؟ شنو؟ ليش يقودوك هذول المغرضين، يقودوك من أذنك؟ أنت هذا الآن أنت وعقلك بأذنك لو عقلك براسك، ها؟ فمع الأسف يعني ما أقدر كل ما يروى، لكن مع ذلك أنا أذكر لك ما ذكره التاريخ عنهم. ذول اللي يقولون أن التأويل جائز حتى ولم يصطدم اللفظ، حتى لو لم يصطدم اللفظ مع العقل، مثل من ذول الصوفية؟ يقول شون شبه لهم؟ يجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا إلى وجه معقول أن هذه القرآن الكريم اللي يعلمنا أن القرآن مكون من الحروف التي لغتكم مكونة منها،
ألف لام ميم، يعني إذا تردون تعارضون القرآن، القرآن مكون من نفس الحروف اللي منها لغتكم، وجه معقول موجود. هو يقول لا، يقول ألف يعني الله، لام يعني جبرائيل، ميم يعني محمد صلى الله عليه وآله. هذا تقول له أنت منين ماخذه، منين جايبه أنت هذا التأويل؟ يقول لك بل يجوز تأويل ظاهر اللفظ عندهم من هذا المعنى الشيء الكثير. نبه مثلا واحد منهم مر يوما فسمع مؤذنا يؤذن، قال لسم قاتل، يعني الله يقتلك بالسم. قالوا له ليش؟ قال هذا مو يوم إلا هذا، لأنه يأخذ راتب، يطو راتب ويذكر الله، إذا ما يطو راتب ما يأذن أبدا، معناه هذا مأجور، هذا راتب ما إلى هذا، أذانه ما إلى قيمة، لا يقدم ولا يؤخر. هذا ظاهر اللفظ أنا ما أعتبره صحيح، هذا ظاهر لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هو كاذب فيما يقول، ما أقدر أعتبر ظاهر مبرر بحال من الأحوال. سمع لك كلب ينبح، قال لبيك وسعديك، قالوا له تعال ليش؟ قال هذا فطرة يسبح الله، هذا على رسله، هذا فطرة الله خالقه هكذا، هذا معناه كلام واقع، هذا وإن من شيء لا يسبح بحمده، وهذا يسبح الله ويطلب قوته، وما عنده زيف، ما عنده شيء مزيف، ظاهرة وباطنة على حد سواء. تأمل هؤلاء، واحد مرفد يوم من عندهم سمع واسم آدم جاي، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، قال من هو آدم؟ هذا الذي باع ربه بلقمة؟ وهذا آدم لو غيره الذي باع ربه بلقمة، أنا هذا شلون أقبله؟ مثلا يجون إلى إبليس يقولون هو سيد الموحدين، لأن الله لما أمره بالسجود لآدم أبى، قال له أنا ما أعفر جبيني لغيرك أبدا، أنا ما أسجد إلا لك، من هو آدم حتى أسجد له؟ فهذا سيد الموحدين، هذا أمره الله وامتنع عن أمر الله، وإذا كان من الموحدين يقتضي أن يمتثل أمر الله. بعدين السجود لآدم، آدم مجرد قبلة، السجود لله وآدم مجرد قبلة، فهالحشي من هالنوع عدهم، هذولا عدهم نوع من حمل الألفاظ، الألفاظ يحملون، مو كلهم ها، مو كلهم، ترى بعض الفرق المنسوبة إليهم. هذا إذا نرجع للآية، سأنبئك بتأويل، يعني أبين لك معاني هذه الألفاظ، أبين لك معاني هالأعمال شنو وراءها. هاي الأعمال اللي شوفت لا تحملها على الظاهر، لا بد من حملها على معنى آخر، يعني لما تشوف قدامك قضية، هذه القضية لا تحكم عليها بسرعة من مجرد نظرك إلى وجه من وجوهها، قد يكون أكو وراها وجه آخر، هذا أنت ما تعرفه، وإذا ما تعرفه ارجع بي إلى أسس المعرفة للتعرف عليه. جين اثنين، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جين خلينا نجي للصبر الآن، اللي الآية كلها إجت لهالهدف، حتى تركز عند الإنسان الصبر، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر حتى يتعرف على حقائق الأمور، ليش تعجيل. الصبر عندنا يقسمه العلماء ثلاثة أقسام، عندنا صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، صبر على المصيبة، ثلاث أقسام. الصبر على الطاعة مثل إيش؟ الصبر على الطاعة يرجع الإنسان، أفرض بالليل كل جسمه وتعبه مطيء لمن؟ مطيء للدنيا، اشتغل بالبيع، اشتغل بالشراء، اشتغل بالأعمال اللي تعود عليه بالأمور المادية، طارد منها، اشتغل شوية رفه عن نفسه، كل عمل المن مطي لأمور الدنيا. إذا رجع بالليل شوية صارت عنده يقظة ضمير، قال والله أتوضأ
وأتوجه إلى الله عز وجل به الليل، فدركعتين ثلاثة أصلي لي، وأنقطع إلى الله، أستلهم منا الخير، أستلهم منا العطاء. تقول له رجلي أنا تعبانة ما بيها حيل، وجسمه يقول له أنا ضاجر، ونفسيا يقول أنا من الصبح لسه بطراد ما بيها حيل أقوم للصلاة. لا، يقهر نفسه، يقهرها، يقهر رجليه، يقهر نفسه، يقهر أعضاءه، ويقوم يتوجه إلى الله عز وجل بلحظات. ساعة يعطي لله عز وجل، بيها شوية ذكر، بيها شوية عبادة. هذا جانب. جانب آخر، مثلا أنا فلان قريبي رحمي مريض، بس أنا وياه مو على حال، هذا رحمي أنا وياه مو على حال، بيني وبينه سوء تفاهم، بيني وبينه شوية شيء من الزعل، فأنا نفسيا ما اشتهي لهذا، ما اشتهي، لكن الله عز وجل يأمرني بصلة الأرحام، ويقول لي اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. زين، الله يريد مني أن أصل رحمي، يريد مني أن أصل رحمي، فش أسوي في مثل هالحالة؟ أصبر على الطاعة، أقهر نفسي. كيف أقهرها؟ أحمل نفسي، أقول والله عواطفي خليها تحت رجلي الآن، الرغائب المؤقتة خليها تحت رجلي، خلي هذا صوت الله اللي يملأ آذاني الآن، ويأمرني أن أصل رحمي، خلي أتبع أمر الله عز وجل وأروح. الإمام الصادق صلوات الله عليه، الحسن الأفطش قبل أيام كان طاب عليه بيده 60 يريد يقطع رقبة الإمام الصادق، والإمام الصادق في لحظات الأخيرة يقولها لإحدى جواريه، أكو عندي صرة بها 70 دينار ادفعيها إلى هذا، سمعت بائس جوعان ودوا لي إياه. قلت له سيدي هذا بالأمس حمل عليك بالمدية، أمس حمل عليك بالسكينة يريد قطع رقبتك، واليوم تأمر له؟ قال هكذا أدبنا الله عز وجل، إن الرحم إذا وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، قطعها الله. أنا علي أن أصله، هو مو خوش آدمي، شيء آخر أنا، لا يكون أنا أصير مثله. يعني الحقيقة شو يقول أحد أدبانا عند قطعة رائعة هنا، يقول إني شكرت لظالمي ظلمي، وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني، فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا أجر ومحمدة، وغدا بكشب الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. الصورة الرائعة، الواقع هي من هدي القرآن الكريم، من هدي آل النبي، من هدي من تعليمات الرسول وآله. إذن الصبر على الطاعة، قهر النفس في أي مجال من مجالات الطاعة لله عز وجل، هذه وحدة. وعدنا الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية شنو؟ أنا عندي فلوس وعندي شباب، وبوسعي أن أملأ حياتي لذائذ، كل شيء أقدر أسوي، ولكن أقعد أفكر أن هذا الشباب حرام أصرف فيما يغضب الله عز وجل، وباشر رح يسألني عن شبابك فيما أفنيته، وأموالك فيما أنفقتها، فأقعد هاللون من التفكير شو يسوي لي؟ يصدني، هذا لجام يكفكفني عن العمل السيء، هذا في حد ذاته صابر عن المعصية. صبر، أنا فلان عدوي وبيني وبينه سوء تفاهم، وإجت فرصة أقدر أهكسة هكسة مروعة، لأن المجلس أكو باستعداد لشتمه، أجي أنا أأجج النار أشتمه، ومرة لا والله أقول لا، هذا عرض أخي، هذا مهما يكون الله عز وجل يريد مني أن أكون عف اللسان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا مسلم مثل ما دمه حرام عرضه حرام، فبالعكس أنا
ما أشتمه ولا أساعد على شتمه، وأضبط أعصابي حتى لو شتمني، حتى لو شتمني أنا أضبط أعصابي ما أشتمه. وهي هاي النفس الكبيرة، الخلق الكريم هو هذا. أما إذا الإنسان نزل إلى مستوى المهاترة هذا خلق مو كريم أبدا. الخلق الكريم أنا أكون أكبر من الهبوط، أكبر من الهبوط، ها هذا الهبوط اللي عند الآخرين أنا لازم أكون أكبر من عنده. وفي سير أئمتنا ما يهدينا إلى هذا اللون من السلوك، سيرهم مملوءة بالترفع، كانوا يترفعون عن الشتم. تتنبه وأأكد لك، ترى إحنا مو من أخلاقنا الشتم أبدا، وإذا صار عندنا شتم في فترة من الفترات هذا الشتم ردة فعل مو فعل، لأن شتمنا، شتم أئمتنا وشتمت أعراضنا، ومو كل واحد يقدر يضبط أعصابه، لكن إحنا مو من خلقنا الشتم أبدا. صحيح من خلقنا أننا نقيم، نقول هذا حق وهذا باطل، هذا يتبع وهذا ما يتبع، وهذا أتقرب إلى الله باتباعه وهذا أتقرب إلى الله بالابتعاد عنه، لكن أشتم لا، الشتم مو من شيم العظماء ولا من شيم الكبار ولا من شيم أئمتنا ولا من شيم أهلنا، أئمتنا أكبر من هذا وأكرم من هذا. طيب هاي اثنين، أكو عندنا صبر علينا على المصيبة، الصبر على المصيبة لعله أشدها هذه، الصبر على المصيبة يعني الإنسان يكون يضبط أعصابه، لأن الله عز وجل إذا ابتلى العابد يعني يجي يسخط أمر الله. مرة قبل ما تقع المصيبة أقول له يا ربي لا طاقة لي على البلاء، ارزقني العفو والعافية، أشهد الله أن يعافيني، وأنقطع إلى الله تبارك وتعالى أن يدفع عني. لكن إذا وقع البلاء لا سبيل إلا إلى الصبر، ما أكو إلا إلى الصبر. الجماعة كانوا قاعدين عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه أضياف، والإمام زي العابدين أمر بإعداد المائدة إلهم، واحد من غلمان الإمام أكو عنده شواء يعني رأس يبدو أنه ذبيحة يكون يشوها، حاطها بالشفود يكون يأخذ مطلعها من التنور. أكو صبي صغير للإمام يدرج، وقعت هاي النار عليه، وقع هذا الشفود عليه قتله. الإمام سلام الله عليه شافوه شوية وجهه متغير، بس قدم الطعام وما بدا عليه شيء. بعد ذلك من بعد ذلك صاح لهذا الغلام شافه مرعوب، قال له انك ما تعمدت، انت ما تعمدت عليه، اذهب فانت حر لوجه الله، روح اطلع. سالوه الائمه قالوا له ما الخبر؟ قال لهم القصه هكذا، ونحن قوم اذا نزل بنا البلاء صبرنا، مو الشكل ما هذا خلص ذهب باجله. الصابر إلى قيمته في هذا المورد، لأن الإنسان شي يسوي إذا ما صبر يروح من عند الأجر والمصيبة حالة به على كل حال. وهناك أمثلة بالصبر تذكرني أو تعرض لي حادثة يرويها بعض المؤرخين، يقول مريت يوم على المقبرة عندي واحد من أهلي أقدر أقرأ له فاتحة، يقول مررت على المقبرة شفت لي امرأة محتضنة قبور أربعة، تقول صبر وكان الصبر خير وسيلة، وهل جزع مني يؤدي فأجزع، صبر على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى أصبحت تتصدع، وفاضت دموعي حسرة فرددتها إلى ناظري فالعين بالقلب تدمع. يقول سألتها للمرأة قلت لها ما الخبر من ذولا؟ قالت زوج وأولاد بررة ثلاثة ذول صرعوا بأجمعهم بشاعة واحدة، الزوج صرع والأولاد صرعوا في تفصيل طويل، وأنا تفنتهم بلحظة واحدة، وها أنا ذا جالسة لا أجد لي وسيلة إلا الصبر. ولا ترى هذا الدمع خارج إرادتي، يعني إذا الدمع يطلع تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسقط الرأس، لأن ما أقدر دموعي ما أقدر أمسكها في هذا المورد، أنا جالس على هذه القبور. زين خلينا شوية ننتقل بأفكارنا إلى حادثة مماثلة، ننتقل لأم البنين، ها نشوف هاي المرأة اللي كانت تطلع
ويطلع حتى مروان يجتمع ندبتها وهي تندب أولادها الأربعة، وين تقعد؟ تقعد بالبقيع. شنو قدامها؟ قدامها الفضل ابن العباس، طفل صغير تحط بين يديها وتطلق لدموعها العنان: لا تدعويني، لا تدعويني، ويك أم البنين تذكريني بالو

شعر يمين. جملة من المؤرخين يقولون أن أخت الحسين أوقفت الجارية على الباب، قالت لها: لا طاقة لي على تحمل الشماتة، أوقفي أنت على باب البيت، دعيني أجول مع مشميات الطف جولة، لا تخليني امرأة تدخل علي. بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق، قالت: ويحك انظري من على الباب. ذهبت ورجعت قالت: سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت: ويحك افتحي لها، هي شريكتنا بالعزاء. دخلت

0: بدرين هبت زينب وصاحت لك يا انا بالله ويا يقوم ساعدنا هاي ام البنين الراح منا اربع شبون ربوت امي يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباس قطيع اليمين.
1: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

الفن وايد طالعيت تاريخ عملة كربلاء واندهش نوعي وشهم من قوس المصايب صابني وخيط ضلوعي ومن دم حور الضحايا غدت تتواجد دموعي وشفت الضحايا موزعه والرؤوس منها مقطعه وشفت الحسين ومصرعه اندهش وضعي وزاد روعي وقلبي ظل يحوم على الارامل ونار الخيم تتواجد مشاعر وقلبي ظل يحوم على الارامل ونار الخيم تتواجد مشاعر واحترم

شفقة رأس الحسين رأس الحسين وين الشعر دي بشيك هذا منذور كربلاء طلعت تاريخ عاملة كربلاء واندهش نوعي وسهم من قوس المصايب صابني وخيط ضلوعي ومن دمن حور الضحايا اغدت تتواجد دموعي وشفت الضحايا موزعه والرؤوس منها مقطعه وشفت الحسين ومصرعه اندهش وضعي وزاد روعي وقلبي ظل يحوم على الأرامل ونار الخيم تتواجد مشاعل واحترقت

صد الشب الكوفة ومرون على المعارة وشفت بيها شلون شافة هذا مسحون المفاصل وذاك المقطع جفوفة والجسس عري مخذمة وحالة ودايع فاطمة نشفت من جسم الدمى وقلبي عالسجاد خوفة وقلبي عالسجاد خوفة مكسور القلب والجسم ناحيل من الجامعة وثقل السلاسل مكسور القلب والجسم ناحيل من الجامعة وثقل السلاسل ومقيد المتنية والزيارة

بيها وغريبة وبن صياط منوع لها شدة الكوفة نستها الشام من بين عليها شاوين سبع القنطرة ويشوف بالشام شجرة وعيال عندهم يسرة وبالخرابة منزليها.

علامة ومن ضرب العصي صارت علامة بنتون الأرامل واليتامى وتشاجف

حرام مسمية وغريبة وبالصياط ملوعيها شدة الكوفة نشتها الشام من بين عليها شاوين سبع القنطرة ويشوف بالشام شجرة وعيال عندهم يسرة وبالخرابة منزليها ومن غرب العصي صارت علامة بنتون الأرامل واليتامى وتشاجف

0: ساعد الله قلبك يا زينب.
1: فزت من النوم طفلة والقلب مجمور يلهب، تشوت نوبة على اليتامى ونوبة تتعلق بزينب، تصيح ابويا حسين وينه قلبي لفواقات عطاب، يا عم شفت بنومتي وانمرد شبد الحالتي وانكسر قلب الغربتي وبمصيبتنا تصور.

عاجلين عنا وصدر ابويا مكسر عينا. قولي يا شيخ دم وريدا مغسلينا والتربة

هيجت نار القلوب هيجت هيجت نار القلوب الكامنة بيها عللها وخلت عيون الفواطم دمعة الغربة تهلها ورجنة الشام اليسار بالنحب لنصابها لها صاحب هند على الخدم شمروع قلوب الحرام صيوان عزتها الهدم خلت نوح الدهر خلت

ناره يساعدوه نادوه اليتيمة تريد ابوه وبالنوح اليسار يساعدوه وفاضت دمعه.

وتنحب الحزة وريده وخل تشوف الخزرانة تصوت بثغرة وتشيده. الله الله اش عمل والراس لعيال انحمل وخيم على الطفل الأجل وراحت الطفلة شهيدة وراحت الطفلة شهيدة وغمضت على الطشيد عين اليتيمة وماتت يا العلي والله شظيمة وغمضت عن طشيت عيني اليتيمة وماتت يا العلي والله شظيمة وارتجت الكوني

الكريدة وخل تجر الانصابة ون وتنحب الحزة وريدة وخل تشوف الخيزرانة السوت بثغرة وتجيدة. الله الله اشعمل والراس لعيال انحمل وخيم على الطفل الاجل وراحت الطفل شهيدة وراحت الطفل شهيدة وغمضت على الطشيت عيني اليتيمة وماتت يا العلي والله شظيمة وغمضت على الطشيت عيني اليتيمة وماتت يا العلي والله شظيمة وارتجت الكونية ويل زينب سيف

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

حايل ما ظل قلب حايل في ماتت رقية ماتت قبل 40 خوف.

0: ما تتقي ويا زينب ويا زينب.
1: عطشان لشوفك رادت،
0: حتى الاخير حتى الاخير بعد، روح ارفع ايدك.
1: عطشان هلا هلا
0: خادم الحسين الشاعر محمد الكلابي.

0: ما تترقي
1: ما تترقي
0: الله لي عين هلا هلا عطشان لشوفك عطشان لشوف رادت متعوفة الله يرحمه
1: ماتت رقية ماتت

0: قلبها ما حد يحميها ردتك تجيها ما حد يحميها على الأطمئ ردتك تجيها ما تترقى ما تترقى صرخة ألم صرخة ألم من شافيتك
1: هذا حسين الشاعر محمد كلاب
0: صرخة ألم من شافيتك

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

ذخري صدري ضمت ويد تمر على صوابه بتفي وعطفي.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بسيت سواد الطاف حزن ضمت دميها طفلة ويتيمة والشمر شفى صفاعها كم واحد يبكي بالرمح الطفلة دفاعها صاحت يا ابويا تشتمت بس ما سمعها مشوي يديها ولي عليها شتم ابوها الاجنبي بدرب

صغار سبي قامت على رماد الخيم بغيبت وليها. إلى قادم الحسين الشاعر علاء عبد الحسين الكربلاء غاتي.

على لسابي ومشت فيها ومشت ما يسوى وليسوى اجت فرج عليها ما يسوى وليسوى اجت فرج عليها والحاد ظل يضحك لم استمعت سبيها إضامية هواي وما شربت الماء إضامية هواي ما شربت الماء أقبل حسين الطالبي درب الماسي وسر إيه عقب الحسين الطالبي

أسرار سبي ما تشاهد للشمر بالصوت جاه العمتها تركض والشمر يركض وراها يركض وراها أسود متينها من الضرب تنزف دماها شاحب وجيهها من الظما والحر جواها والحر جواها تبعوها تجريح يضربوها وتطيح شبعوها تجريح يضربوها ويطي فوق التراب وتحبي حبي درب المآسيون فوق الدرب وتحبي درب المآسيون أصغر أصغر سبي

أصغر أصغر سمي ناقة طاحت بالسبي

على الرميح بس راس ابوها بس راس ابوها رجعوا عليها خايف ترجف لقوها يضرب الصياط العصي ضرب الصياط وبي العصي يرجعوها يرجعوها وتنادي بإحساس وتنادي بش تنادي وينك أبو فاضل وتنادي بي وينك

النبي أصغار أصغار ماتت ماتت أصغار خادم أصغار كسرت قلب وين

عدها ابو ولا عدها اخو، ماكو عشيره لاكو عشيره، ويزمخ عليها حرمله هاي الاسيره، يزمخ عليها حرمله هاي الاسيره، شبيديها طايح عن النهر، شبيديها طايح عن النهر، بدر العشيره بدر العشيره، شتفها بحبال والحادي شتال، متشتفه بحبال والحادي شتال، متشتفه بحبال والحادي شتال.

طاحت على راس الأبو شافت مصابة شافت مصابة دمعة حزين هالجارية تمسح غضابة دمعة حزين هالجارية تمسح غضابة ماتت رقي أمني البكشي حسرت عذاب وحسرت عذاب وياها لالا دفنوها بالشعب وياها لالا دفنوها بالشعب تنادي يا روحي تعذبي درب الماسون تنادي يا روحي تعذبي درب الماس أصغر أصغر

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

عالمي ما تسرق يا سيطر شملع عيح من سلقر ما تسرق يا سيطر شملع عيح من سلقر بالفاجعة على النعيم.

ما شرقها يا في الضوء شمعة عليها.

وبهالحديث ظلت رقي مصدعه.

0: بالفاجعة على الميعة ما تترقى.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن حصول البطولة الوطنية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء وأمير قطر يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات. رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة وزير الكهرباء للوقوف على واقع تردي الطاقة الكهربائية. الخارجية: رئيس الوزراء يزور طهران نهاية الأسبوع ويوقع مذكرات تفاهم في مجالات التعاون المشترك. اللجنة المالية النيابية ترفع قانون إجازة الخمس سنوات للموظف إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال. سطو مسلح يطال محل للذهب في شرقاط. خام برنت يتجاوز 90 دولارا مع توسيع الضربات الأمريكية. 9 إصابات بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية. وإسبانيا تهيمن على جوائز مونديال 2026 بعد تتويجها باللقب العالمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: اختك خالد شاعرها ابن الحلة الموفق الشاب علي مخيلف غازي.
1: سولفت واشتكت حزنها.
0: هذا النص عمي رحم الله والديه.

حياتك أطولي من المغرب وشلت يمك عمرها وشلت يمك عمرها

0: راسك بقى فدوة فدوة فدوة وما تتعطش
1: يا قايل
0: بقى براسك ولا راسك بقى.

0: بنتك يا غالي بنتك يا صغيرة بس كبرت رقية
1: صغيرة بس كبرت رقية
0: راحتي هاي مدري شلون صارت راحتي لجسمك يا اخويا
1: تعرف ليش كبرت؟

صدرك الله يعلم فوق صدرك كم جريح يا حسين شافت توسدت يمك ضيمة وعلى رمل الحار نامت نامت وبخدها الدمع وتقيل لي عمي شفتي حسين أبوي هواي

0: صدرك كم جرح يا حسين شافت توسدت يمك ضيمة الرمل الحار نامت نامت نامت وبخدها الدمع وتقلي عم شفتي حسين أبوي هواي دمع يسحق رايح جاي
1: ألطم
0: الموت
1: شوفني شوف
0: جبنا كل الدوب تطلب من الرضيع التميت هزت الناقة تقلي تشبه الكاروك لو ترجعي لأبويا لو نجيب ويانا ما مفارق وريدة جبت كل العمر يمه يمه

عدل موت أغلمني الماي بنتك يا غالي بنتك

0: لو إذا تعبان أكون بخدمتك ماتك راسك ولا راسك بطي طفلة من الماء عدت مرتين فدوة خلي أكمل ما عندي موجة الله شاهد وحق الحسين بعد ما بقت عندي حتى موجة الله شاهد عليه بالقوة على الموجة كنباس الأيادي فدوة بتشتويش مصحاب بتشيها ما بقى شوي غيمة بس علمي انتظرها باكية تخلص عمرها
1: الناقة المرشبة وقية
0: الناقة تويش مصعب بجيها اوجع اوجع اوجع اوجع اوجع اوجع ما بقى شوي بنظرها

والطفلة وبالشتايم من سبوها وقدام الظعن رماح ابوها قطعت راسك تهضمها عدها الموت من الماي عدها الموت الماي بجت ويش ما صاب بجيها وقش شوي.

وأخيرا وأخيرا وأخيرا إج راسك وأخيرا إج راسك رادتي تسولف حزين رادتي تقيل لك يا بوها سولفي صوت متينها والليالي الأحيرة دون وجهك عذبها تدري بيها الناس غربة ناس غربة ناس غربة يا حسين انت وطن يا حسين انت وطن

لخادم مولاتي رقية، لخادم مولاتي زينب المخلص، الناعي الباكي، عزيز الفيصل يا غالي. بس ما شمس هتغيب وحش الخراب.

تخلون زاير ينام على التراب؟ ترضى غيرتك زاير ينام على التراب انت؟ الله عليكم هيئة السبي، ليش هنا واقفين؟ اي انتو والمواكب بصفكم، موكب بجانب موكب في سبيل، ولا لحظة زائر ينام على التراب، ولا لحظة زائر ينضام ويتألم ويتأذى. ما تخلون الزائر يحس بهذا التعب وهالشقة. هذا رقية ما كان لها أحد، ما كان لها أحد.

بابا حسين بابا حسين تقعد ابن الصيف بويا بويا وينك رقية ما عد هوالي بويا تقعد ابن الصيف اكو واحد يصرخ حسين

0: عمه عمه عمه عمه عمه عمه كل ساعه وحده تصيح عمه. هاي العطشانه، هاي الملشومه، هاي اللي يوجع راسها من الضروب، هاي اللي توجع ايدها، هذا كلها نصيح عن عمه. لاني كلها نصيح عن عمه. عمه زينب، عمه زينب، عمه زينب، وين تطل وجه زينب؟
1: زينب تيقظ

راح تفارق رقية زينب. خلصت أشرها وحفرة اللي يقول الحسين ما ضحى، اللي يقول عليه من تبكي، اللي يقول لك عليه من تبكي قل له تقدر تعوف بنية تدفنها بغربة وتعوفها تقدر. إذا كان إلى جواب لهذا السؤال النوب قل له الحسين إيش قدم، النوب قل له الحسين ما قدم، الحسين ما ضحى. خلصت أسرها

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

يحس وجهي تغير وينخطف لوني، بس ما غفت هالعين وانطبقت الجفنين لن شاهدت عيني. كان شفت

يا طفلة خاف النوح ضفت على جرح جروح منه اللي داويني لابد هضمنا يروح وارجع وفرح الروح يا طفلة تانيني.

جرح القلب يبره وانت بعيد عني وسلوتي العبره اتسلى بالاعذار وتنطر الاخبار يا ساعه الفيني جا

لاقى من هالحيل مفزيع لن خالي شفت البيت والهم يباريني دمعة حزن صبيت وينك يا من ناديت

0: والذر يا حسن والماء يمر البال بس عيلة وأطفال رجعت تواسيني شلون انعكس هالحال.
1: إذاعة جامعة المستقبل الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن حصول البطولة الوطنية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء وأمير قطر يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات. رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة وزير الكهرباء للوقوف على واقع تردي الطاقة الكهربائية. الخارجية: رئيس الوزراء يزور طهران نهاية الأسبوع ويوقع مذكرات تفاهم في مجالات التعاون المشترك. اللجنة المالية النيابية ترفع قانون إجازة الخمس سنوات للموظف إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال. سطو المسلح يطال محل للذهب في شرقاط. خام برنت يتجاوز $90 مع توسيع الضربات الأمريكية. 9 إصابات بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية. وإسبانيا تهيمن على جوائز مونديال 2026 بعد تتويجها باللقب العالمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: بالهيمة أباط
1: وبالليل بالهيمة أباط
0: ليش يا

شم قصة بقصة وموقف مربي شم قصة بقصة وموقف مربي وحبت وياكم في إحساس ابني.

طفلة صغيرونة وما ريح مالي ومنقع طولي دمعي عيوني. طفلة صغيرونة وما ريح مالي.

بس لا يوقعون الحجار. أهم شيء سترها رقيها واويلها.

شاعر خادم الحسين الموفق الأديب الأستاذ محمد الجماس. جو الطفحار وكلش خانقني. خلي بالك يا مرقية شتقلك هالليلة.

ضاقني وخلت خوفني نركض تلحقني لو أشرد مني النار تحرقني شي صيح لو أشرد مني النار تحرقني الشمر يسبني وخاولي بصوت يطيق جو الطف حاري وكلش خانقني

والمثل صغيرة بعمر الوردة يوجع هالكفة عليها يا

وانت فج حسين حسين.

سميني. رقي المواحد شاني بجيني محبوبة قلب حسيني سميني. يحبني من متوني ومن إذني وعيني يحبني من متوني ومن إذني وعيني ومن نزعل كان بوسي راضيني.

0: الثاني
1: اسمعها بحساس طفل ابويا لا تسمعها بصوتي الله يحفظكم ان شاء الله ماجورين موفقين قصيدة خادم الحسين الاستاذ محمد الجماسي ناقل تتعثر خاف توقعني

اسمع اسمع رقية شو تقول. بنيات الكوفة غارش محلاغ

بس النبرة ما حد الذاغن لا طقهن صوت ولا حار شواغن بنيات الكوفة صار إيش محلاه.

لا طقهن صوت ولا حار تشوغ من صار المغرب كلهن راح يا رقي وباكر نرجع صاحن اسمع

كل وحدة ابوها وياها راح للبيت اخذها تستراح.

اللي قلبي ليش انا من دون البنات ذوب ذوب وحكي فدوه ما عندي ظل.

تمت آخر أيامي بالشام انختمت آخر أيامي.

0: يلا آخر مرة، وين أبوي؟
1: وين
0: ما تلمد هاي الحكاية.
2: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

عرقي عن رقي داخل عن بتعد ما دفن الغايب تراب اللحد عدنا خدمة بيها معروف القصد قلب أبيض دوم يتمناها القلب أبيض

كل سنة كل سنة ما أتم المشكلية يقام. كل سنة كل سنة

قبل با لك قبل با ترى هاي نس لها حب لها حب لها حب رغم صبرة القدر لها حب رغم صبرة

لك هو بالمكبات يتحناها وان كنا وان صرنا يا وسوف يا وسف تلو المرقد المعدهم شرف.

وين كنا وين صرنا يا وسف، هلا وين قدر ما عندهم شرف، لعنة الله على أولاد السلف، وجوه زفرة بالصور شفناها، وجوه اليوم هذا اليوم يوم الأربعين، يوم هذا اليوم يوم الأربعين.

0: نقلها احنا نموت نحيا وياها نقلها
1: خلاص
0: ما نقلها احنا نقلها نحيا نموت خلاص سيدي يا الله احنا عليك يا علي اليوم هذا اليوم يوم الاربعين بالصعب

قال نقلها احنا الموت نحيا يا فرس يا مطوق يا مطوق يا مطوق خالد بطوق الحديد يا مطوق يا مطوق يا مطوق خالد بطوق الحديد يا

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

كني اسمع صوتي عليه من نحر ذيك العوالي يصيح ما ظل يا غالي من ضيم الليالي ويصد على الطفل بألم ويسولف وبشفاف دم يا ابويا ما بين الخيم نار بيها اللهب عالي يا رقية أنا عرفتش من حرير وقاع طفت شوك منزوعة ضمير يا رقية أنا عرفتش من حرير وقاع طفت شوك منزوعة ضمير حافية تركضين محروق العباية

يا رقي صوت من نحر الوداع، يا رقي صوت من نحر الوداع. ابوي لا تخافين من بعد الضياع، يا رقي صوت من نحر الوداع.

من ذلك سلب أصوات الهضيمة من ذا حضرك رقية دنيا وآخرة يمتجاو كسرة ضلوع العرش كلمة يتيمة.

دمعي انصاب دم وين امشي بدروب السبايا. الى خادم الحسين الشاعر زهير العصفور كربلاء. امشي بدروب السبايا وراسي شيب من ونينه، ساعة شاهد شمر يحدي من عقب حامل ضعينة، وساعة شوف انزجر يضرب زينب ويشتي مسكينة. الله من زينب لمين شافت يتاماها البجين، حضنت رقية وسولفين تقل ابويا ما يجينا. أم عجبتم أنا أقرب الكتاب، وشن رمحي يقل لي ما مثلك مصاب. أم عجبتم أنا أقرب الكتاب، وشن رمحي يقل لي ما مثلك مصاب. يا هو بريتي وشم بيك البراءة،

0: سيف دمعي انصاب. يا رقية صوت من نحر الوداع،
1: يا رقية صوت من
0: نحر الوداع. بويا لا تخافين من بعد الضياع،
1: يا رقية صوت من نحر الوداع.

من نذارك سلم الأصوات الهضيمة. وكسرة الضلوع العرش شلمت يتيمة. العرش شلمت يا رب يا رب هلا بهالمس دمعي انصاب على عيني. تحكي وي شيخ العشيرة تحكي وي شيخ العشيرة وبالدمع تسمع رزايا قالها أسود هذا متنيك لو سواد من العباية تقل ردت جفوف عمي متون ما تحمل سباية من قيد بشف الحبيل والحبل كله بقطفيل يضربني وانا على الهزيل يقلهم المسبية هاية يأشر علي الشمر ويقول هاي لا تروها ولا تسقوها ماي مثل بوك اليوم نتشفى بعذابك. الله أكبر.

0: يا رقي صوت من نحر الوداع،
1: يا رقي صوت من
0: بويا لا تخافين من بعد الضياع.
2: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن حصول البطولة الوطنية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء وأمير قطر يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات. رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة وزير الكهرباء للوقوف على واقع تردي الطاقة الكهربائية. الخارجية، رئيس الوزراء يزور طهران نهاية الأسبوع ويوقع مذكرات تفاهم في مجالات التعاون المشترك. اللجنة المالية النيابية ترفع قانون إجازة الخمس سنوات للموظف إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال. القبض على متهم بالتحرش والاعتداء على فتيات قاصرات في كركوك. بيانات شحن، العراق يقود نمو صادرات النفط الخليجية رغم أزمة هرمز. ارتفاع حصيلة قتل المعارك بين قسد والحكومة الانتقالية في سوريا. وميسي يودع كأس العالم بأرقام تاريخية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
3: زينب تتكلم.
4: راح أروح لديرة.

صرخة بلا منبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذه الحلقة من إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، في الإخراج المباشر قيصر الجراح.

أنا زينب ابنة علي وفاطمة، أنا التي ورثت البلاغ من علي وورثت الألم من فاطمة، أنا التي ورثت الصبر من الحسن وورثت الشهادة من الحسين، أنا الصوت الذي لم يكسر في الشام ولم يكتم في الكوفة ولم ينحن في وجه الطغاة ولم يرضخ للسكوت حين صمت الرجال. أنا زينب التي ما عاشت لتبكي، لتشهد وتروي وتدون وتصرخ. أنا زينب، وصرختي اليوم ليست من الماضي، صرختي من الحاضر الذي يشبه الجرح القديم. صرختي اليوم بلا منبر، صرختي اليوم هي صرخة للروح التي لا تعرف السكوت. أيها السامعون، أتسمعون أم أن آذانكم قد أغلقتها ضوضاء الدنيا؟ هل تسمعون الصوت الآتي من كربلاء؟ الصوت الذي مشى حافياً على أشواك التاريخ حتى يصل إليكم؟ أنا زينب، ولا أنظر إلى من حولي كي أستجدي عطفاً أو تصفيقاً. أنظر في وجوهكم لأبحث عن قلوب ما زالت حية، قلوب لم تمت رغم كل هذا الخراب، رغم فوضى الإعلام وزيف الشعارات وخيانة القربة. أنا زينب، وأصرخ اليوم لأن الصمت صار خيانة والسكوت صار جريمة في زمن يباع فيه الدين على أرصفة المصالح. يا أهل الأرض، أأنتم غافلون أم متغافلون؟ أم ما زلتم تنتظرون من ينقذكم من ظلم أنفسكم؟ أين أنتم من الحسين؟ أين أنتم من صوته ومن سكينته، من عطشه ومن طفله الرضيع؟ كربلاء درس يعاش، والحسين لم يمت يوم الطف. الحسين مات في قلوب لم تعد تنبض إلا للمادة. الحسين لم يقتل بسيوف الأعداء. أخي قتل ويقتل كل يوم حين يهمش صوت الحق، حين تنحر القيم على مذابح الراحة، حين نصمت على الظلم ونصلي على نوايا مغسولة بالرياء. أيها الرجال والنساء، أين أنتم من دماء الشهداء؟ أين أنتم من الموائد التي تنصب كل عام في العزاء ولكنها تغلق حين يطرق الباب يتيم أو أرمل أو فقير؟ أين أنتم من صرخة امرأة تهان في بيتها ومن طفل يحرم من التعليم؟ أين أنتم من شاب يزج في أتون المخدرات والبطالة؟ هل هذا هو وعدكم للحسين؟ أن تكون كربلاء الذكرى نقرأها ثم نطويها مع المناديل؟ أنا زينب، ولا أحتاج إلى منبر كي أصرخ، أنا المنبر. أنا التي قالت في قلب الطاغية: فكد كيدك واسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هل محوا ذكرنا؟ نعم، إنهم حاولوا، كما تحاولون اليوم أنتم أن تمحوا آثار الثوار الحقيقيين وتلمعوا وجوه المزيفين. لكني أعود إليكم، أنا زينب، أعود كل عام وأصرخ وأوقظ وأوقظ وأوقظ.

أيتها الأمة النائمة استفيقي، أنتم اليوم تعيشون في تيه لا يشبه صحراء بني إسرائيل، بل أشد ظلمة منها، لأن النور كان معهم، أما أنتم فالنور بين أيديكم وتغلقون أعينكم عنه. أدعوكم من هذا الصوت أن تستفيقوا، ألا تجعلوا الحسين مجرد مشهد يبكى عليه. اجعلوا من أخي مشروعا يبنى عليه. يا أختي، لا تكوني فقط باكية على زينب، كوني أنت زينب. لا ترثيها، بل اسلكي طريقها. انزلي إلى ساحات المواقف وارفعي الكلمة. كوني ميزان الوعي في بيتك وفي مدرستك وفي مهنتك وفي صوتك. أنت قادرة أن تحملي الرسالة كما حملتها زينب. ويا أخي يا ابن فاطمة، لا تكتفي بالدمعة ولا تكتفي بالخطب. هل صرت ممن يقول ولا يفعل؟ أم أنك ما زلت تملك شيئا من الحسين فيك؟ هل تسمعني؟ أنا زينب، أتحدث إليك الآن، ليس من الشام ولا من الكوفة، أتحدث إليك من قلبك. فهل تسمع صرختي؟ هل ستغادر مجلسي كما جئت، أم ستأخذ صوتي معك؟ هل ستقول أحسنت يا زينب ثم تمضي إلى لا شيء؟ أم أنك ستسير معي، تقف حيث وقفت، وتصرخ حيث صرخت أنا، وتكمل المسير؟ أنا زينب، وصرختي اليوم بلا منبر، لكنها وصلت إليك، فهل تسمعها؟ أنا زينب، وما زلت هنا، لم أغادر بعد. كنت أظن أن صرخة خرجت من قلب كربلاء ستوقظ العالم كله، ولك يبدو أن الضجيج أصبح أعلى من الحقيقة. أتعلمون لماذا لا تسمعوني؟ لأنكم اعتدتم الأصوات الكثيرة، أما صوت الحق فهو هادئ، وصوت الضمير لا يسمع إلا في القلوب التي لم تمت. أنا لا أعاتب آذانكم، بل أعاتب قلوبكم. القلب الذي يمتلئ بالدنيا لا يبقى فيه مكان للحسين، والقلب الذي يزدحم بالحسد لا يجد في العباس موضعا، والقلب الذي يسكنه الكبر لا تستطيع كربلاء أن تدخل إليه.

يا أحبتي، لقد رأيت في الكوفة أناسا كانوا يبكون علينا، ولكنهم أنفسهم هم الذين تركوا الحسين وحده، فلا تجعلوا دموعكم تشبه دموعهم. البكاء لا يصنع إنسانا إذا لم يغير حياته، فكم من عين بكت لكن اليد بقيت تؤذي الناس، وكم من لسان لعن يزيد لكنه ظلم زوجته أو أهان أمه أو خان أمانته. أي يزيد هذا الذي تلعنونه؟ إذا كنتم تصنعون يزيدا صغيرا داخل بيوتكم كل يوم. أنا زينب ولا أريد منكم دموعا، أنا أريد قلوبا، ولا أريد فقط المواكب، أريد ضمائر تمشي مع المواكب، ولا أكتفي بالرايات التي ترفع إذا كانت الأخلاق تخفض. لقد خرج أخي ليعيد بناء الإنسان، فهل بنيتم أنفسكم؟ تخيلوا أنني عدت لا إلى الكوفة ولا إلى الشام، عدت إلى مدنكم، دخلت شوارعكم ورأيت وجوهكم وبيوتكم وجلست معكم. سأقول لكم يا أهل هذا الزمان، لماذا أصبح الهاتف أقرب إليكم من القرآن؟ ولماذا أصبح الناس يعرفون أخبار الفن ولا يعرفون سيرة الحسين؟ لماذا تقضون ساعات في متابعة ما لا ينفع وتستكثرون دقائق مع الله؟ رأيت أبناءكم يجلسون وحدهم، لكنهم ليسوا وحدهم، معهم آلاف من الشاشات وملايين الأصوات، ولا أحد يحدثهم عن القيم. رأيت آباء يبنون البيوت لكنهم نسوا بناء الأبناء، رأيت أمهات يتقن إعداد الطعام لكنهن لا يجدن ولا يجدن وقتا لإعداد الروح، ورأيت شبابا ضاعوا بين التقليد وبين الفراغ واليأس، فقلت لهم لقد كان علي الأكبر في مثل أعماركم لكنه كان يحمل هم الرسالة، وأنتم ما الذي تحملونه؟ رأيت فتيات يبحثن عن الجمال لكنهن نسين جمال الأخلاق، نسين أن فاطمة كانت أجمل النساء لأنها كانت أطهر النساء. نظرت إلى المجالس، رأيت آلاف الناس، لكني سألت نفسي كم واحدا منهم سيخرج إنسانا أفضل؟ ما الذي أريده منكم؟ أنا لا أريد أن تبكوا علي، لقد بكيت بما يكفي، ولا أريد أن تبكوا على الحسين، فالحسين عند ربه. أنا أريد أن تبكوا على أنفسكم إذا ابتعدتم عن طريقه. أريد من الرجل أن يكون أمينا لأن الحسين كان أمينا، وأريد من المرأة أن تكون عفيفا لأن أمي فاطمة كانت عفيفة، وأريد من الشاب أن يكون صادقا لأن القاسم كان صادقا، وأريد من الطفل أن يتعلم الرحمة لأن عبد الله الرضيع علم العالم معنى البراءة. إذا أردتم أن تنصروا الحسين فلا تبدأوا من عاشوراء، ابدأوا من بيوتكم، اجعلوا بيوتكم بيوتا لا يدخلها الظلم ولا الكذب ولا الغيبة ولا أكل حقوق الناس. إذا أردتم أن تكونوا معي كونوا مع كل مظلوم، وإذا أردتم أن تكونوا مع العباس فكونوا أوفياء،
وإذا أردتم أن تكونوا مع علي الأكبر فكونوا أصحاب خلق، وإذا أردتم أن تكونوا مع الحسين فلا تبيعوا مبادئكم مهما كان الثمن.

أيها الأحبة، أنا زينب وتحدثت إليكم طويلاً، ولعلها آخر مرة أطرق فيها أبواب قلوبكم في هذه اللحظات. أنا زينب ولم أخرج من كربلاء لأروي مأساة، خرجت لأمنع تكرارها، خرجت لأقول أن الأمة لا تموت بالسيوف، الأمة تموت حين تصمت، خرجت لأقول أن الحق لا يحتاج كثرة بل يحتاج إلى ثبات. إذا خرجتم من مجلسي فلا تتركوا زينب، خذوا صوتي معكم، خذوه إلى بيوتكم، إلى أعمالكم ومدارسكم، خذوه إلى جامعاتكم، إلى أسواقكم، وإلى كل مكان. كونوا أنتم المنبر إذا غاب المنبر، وكونوا أنتم الكلمة إذا خاف الناس من الكلام، وكونوا أنتم الرحمة إذا قست القلوب. أنا زينب، وما زلت أؤمن أن في هذه الأمة قلوباً إذا استيقظت لا يستطيع ظلم أن يهزمها، ولا باطل أن يخدعها، ولا دنيا أن تشتريها. فإذا سمعتم صرختي لا تقولوا رحم الله زينب، بل قولوا سنكمل الطريق الذي حفظته زينب. أنا زينب، تقولون أنني عشت في زمان غير زمانكم، وأن بيني وبينكم 14 قرناً، لكن دعوني أسألكم، هل الظلم تغير؟ هل تبدل الكذب؟ هل مات الطمع؟ وهل كفى الإنسان عن بيع ضميره؟ لا، الوجوه تغيرت، لكن القصة بقيت نفسها. ويزيد لم يكن شخصا فقط، يزيد كان فكرة، وكل فكرة تريد أن تسكت الحق هي يزيد، وكل قلب يخاف أن يقول كلمة الحق يعيش شيئا من الكوفة.

متغيرة ولفيس لعكش مولاي محتمل سامح أميرة ميسرة محتمل سامح أميرة بس فلا سامع عساكر ضد مرة بس فلا سامع عساكر

أنا زينب، ولو عدت إلى مدنكم اليوم لما سألتكم كم مسجدا بنيتم، ولا كم موكبا أقمتم، ولا كم راية رفعتم. سأقف عند أبواب بيوتكم وأطرقها واحدا واحدا، ثم أسأل: هل في هذا البيت أب يسمع أبناءه؟ هل فيه أم تصنع الإيمان قبل الطعام؟ هل فيه طفل ينام مطمئناً؟ أم أن البيوت أصبحت جدراناً وسكانها غرباء؟ لو دخلت مدارسكم لرأيت عقولاً تحفظ آلاف المعلومات، لكنها لا تعرف كيف تحترم الإنسان، ولرأيت شهادات كثيرة لكن الأخلاق قليلة، ولرأيت نجاحا في الامتحانات وفشلا في الحياة. أيها المعلمين، هل صنعتم علماء؟ هل صنعتم حافظين؟ هل ربيتم الإنسان؟ قبل أن تعلموه، ولو دخلت جامعاتكم

أنا زينب ورأيت أخي الحسين يترك الحياة كلها ولا يترك مبدأ واحدا، فكيف أصبحتم تتركون المبادئ من أجل شيء من الدنيا؟ ولو دخلت أسواقكم لرأيت من يحلف بالله كذبا ليبيع سلعة، ورأيت من يغش لأنه يظن أن الناس لا يرونه، لكن أما علم أن الله تعالى يراه؟ أيها التاجر، حين تغش أنت لا تخسر زبونا فقط، أنت تخسر جزءا من روحك. وأي تجارة هذه إذا ربحت المال وخسرت نفسك؟ ولو دخلت إلى مؤسساتكم لرأيت موظفا يؤخر معاملات الناس وكأن الوقت ليس أعمارا، ورأيت مسؤولا ينسى أن المنصب أمانة ولا امتياز. أتدرون؟ لقد رأيت في كربلاء رجالا فقدوا رؤوسهم لكنهم لم يفقدوا شرفهم، واليوم أرى من يحتفظ برأسه لكنه باع شرفه.

أنا زينب، ولو جلست مع الشباب لقلت لهم: يا أبنائي، يا أبناء هذا الجيل، لا تسمحوا لأحد أن يقنعكم أن الأخلاق ضعف، وأن الحياء تخلف، وأن العفة قديمة. لقد حاولوا أن يقنعوا الناس قديماً، حاولوا أن يقنعوهم أن الحسين خارج على السلطة، واليوم يحاولون أن يقنعوكم أن الفضيلة عائق أمام التقدم. لا تصدقوا، فالإنسان كلما ارتفع علمه ينبغي أن ترتفع أخلاقه معه. ولو جلست مع الفتيات لقلت لهن: يا بناتي، لا تسمحن لأحد أن يجعلكن سلعة للنظر. لقد كرمني الله تعالى لا لأني أجمل النساء، كرمني لأنني كنت أحفظ كرامتي. واعلمن أن المرأة لا تكبر بما تلبس ولا بما تعرض، المرأة تكبر بما تحمل من عقل ومن حياء ومن رسالة. ولو جلست مع الأمهات لقلت لهن: يا من تحملن الحياة في أرحامكن، إن الأمة لا تبدأ من البرلمان ولا من الحكومات، الأمة تبدأ من حضن الأم. إن علياً وفاطمة والحسين والعباس كلهم خرجوا من حضن خديجة، ومن حضن الإسلام، ومن حضن النبي، فما تصنعن أنتن؟ وأي رجل سيخرج من بيوتكن؟ وأي امرأة وأي جيل؟ ولو جلست مع الآباء لقلت: لا تتركوا أبناءكم يتامى، وأنتم أحياء، فليس اليتم أن يموت الأب، بل أن يغيب وهو موجود، أن يكون في البيت لكن قلبه خارج البيت، أن يعرف أسماء لاعبي الكرة ولا يعرف ماذا يدور في قلب ابنه. اقتربوا من أبنائكم قبل أن يقترب منهم غيركم. ولو مررت بالمستشفيات لقلت: كم من مريض يحتاج إلى دواء، لكن كم من صحيح يحتاج إلى رحمة. ولو مررت بالسجون لقلت: ليس كل من في الخارج حرا، وليس كل من في الداخل أسير، فكم من إنسان قيدته الدنيا وهو يظن نفسه حرا. ثم سأخرج وأقف في منتصف المدينة وأرفع بصري إلى السماء وأقول: يا رب، ما أشبه الليل بالبارحة، لكني ما زلت أرى بصيص نور، ما زلت أرى شابا يخاف الله، وأما تربي أبناءها على الصدق، وأبا يرفض المال الحرام، ومعلما يزرع القيم قبل الدروس، وطبيبا يجعل الرحمة قبل المهنة، وتاجرا يبيع بضمير، وقاضيا لا يبيع حكمه. ما زلت أرى الخير، ولذلك ما زلت أؤمن بهذه الأمة.

0: أيها الأحبة، لا تقولوا أن كربلاء انتهت. كربلاء تبدأ كل صباح حين تخير أنت بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين الأمانة والخيانة، بين أن ترضي الله تعالى أو ترضي الناس. هناك تبدأ عاشوراء. وأنا زينب لم أعد لأذكركم بالماضي فقط، جئت لأقول لكم لا تجعلوا أبناءكم يبحثون بعد 100 عام عن زينب جديدة، لأنكم خذلتم الحق مرة أخرى. كونوا أنتم الجيل الذي إذا سمع صرختي لم يكتفي بالبكاء بل غير حياته. أنا زينب، لقد حدثتكم طويلا ولم أحدثكم لأفتح جرحا قديما، فالجرح ما زال ينزف منذ كربلاء، ولم أحدثكم لأجعلكم تبكون، فالبكاء وحده لا يبني أمة. أنا لا أريد أن تخرجوا من هذا المجلس وعيونكم مليئة بالدموع ثم تعودوا إلى الحياة وكأن شيئا لم يكن. أنا لا أريد أن يكون الحسين موسما ثم ينتهي الموسم فينتهي معه الحسين، ولا أريد أن تكون عاشوراء 10 أيام ثم يبدأ الظلم في 11. أتدرون متى يبدأ سقوط الأمم؟ ليس عندما يقل المال، ولا عندما تكثر الحروب، ولا حتى عندما يشتد الفقر. يبدأ سقوط الأمم حين يصبح الكذب مهارة، والخيانة ذكاء، والغش شطارة. الظلم قوة، والصدق سذاجة، والأمانة ضعف. هناك فقط تبدأ الأمة بالموت وهي تظن أنها ما زالت حية. لقد خرج أخي الحسين كي يمنع هذا الموت، خرج ليحفظ للإنسان كرامته قبل أن يحفظ الأرض، خرج ليوقظ الضمير قبل أن يوقظ السيف، خرج ليقول لنا جميعا إن الإنسان إذا خسر مبادئه فلن تنفعه الدنيا كلها. يا أبناء هذا الزمان، اسمعوني جيدا، لا تبحثوا عن يزيد في كتب التاريخ، ابحثوا عنه حين يطلب منكم أحدهم أن تكذبوا فتفعلوا، حين يطلب منكم أن تخونوا الأمانة فتفعلوا، حين تروا مظلوما وتقولوا هذا لا يعنينا. هناك يقف يزيد وينتظر قراركم. أنا زينب وأقول لكم لا تبحثوا عن الحسين في الكتب وحدها، ابحثوا عنه حين تعرض عليكم الرشوة فترفضوها، حين تستطيع أن تظلم الآخرين فتعفو، حين تستطيع أن تخدع فتصدق، حين يكون الجميع صامتين وتقول أنتم كلمة الحق. هناك فقط يقف الحسين ويبتسم.
1: الحسين خلق، الحسين فكرة، الحسين عجيمة، الحسين دين، تأدب بآدابه، تحلق بأخلاقه، قدسه، نعم قدس ذكراه، تحاول أن تحلل شخصيته، تحلل موقفه، قوم لي بعمل علمي. لازم نعرف أن الحسين فكر، أن الحسين عطاء، الحسين جهاد في سبيل الله. كل موقف من مواقف الحسين يوم الطف هو دنيا ضخمة.

0: على أصحابي من هو ومثل النجوم.
1: سلام الله على أصحابك حبيبي يا حسين.
0: روح شبه الطير صرت مصرع الأكبر تحوم.
1: سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين.
0: والذبح جاسم ذبحن وانذبح حلم الشباب.
1: سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
0: من عطش قلبي أشاهد النغر يجري تراب.
1: سلام الله على قلبك حبيبي يا حسين.
0: عالنغر طاحن عيوني يما ابو الغيرة انحنيت. سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.
1: حسين
0: عالنهر طاحن عيوني.

0: شقد صعب توديع زينب اسرع وتركض ورا.
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
0: والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرما.
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
0: اي ما اريد اشبق القيع ادري تشبقني وتموت.
1: سلام الله على رقي حبيبي يا حسين.
0: هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون. سلام الله على سكني حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون.
1: سلام الله على سكني حبيبي يا حسين.
0: دمعة الأطفال كلمة كلمة واحدة.
2: زينب ابنة علي وحفيدة محمد وأخت الحسين، لم أترك لكم دموعي وإنما تركت لكم صوتي، فإذا ضج العالم بالباطل كونوا أنتم صوت الحق، وإذا كثرت الظلمات كونوا أنتم النور، وإذا خاف الناس كونوا أنتم الثبات، فإن الثبات هو المعجزة. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مد دينيش غمض عينيش مد دينيش تخيلي طول الرمح

مشتاق اشوف جنك وابوسك بين العيون.

صبح قلبي اجودك يا رقيه، صبح قلبي اجودك يا رقيه، دورت اش كثر ضيعوا علي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان دعم مسيرة البناء والإصلاح وتعزيز مكافحة الفساد. مستشار الأمن القومي: العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف الناتو. المالية النيابية: البرلمان يتجه لتشريع قانون الاقتراض والمنح لعام 2026. العمليات المشتركة: افتتاح المقر المسيطر الخاص بالزيارة الأربعينية. الرئيس الإيراني: لم نقدم أي تنازلات في مذكرة التفاهم ومعظم بنودها تصب في مصلحتنا. وروبيو: إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة ويدعو الدول الأخرى للتدخل. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: بعد سنوات من اعتماد منظومة المراقبة الذكية في بابل، تعود الكاميرات إلى واجهة المشهد الأمني من جديد بعقد جديد مع شركة هواوي لتوسيع التغطية في عدد من مناطق المحافظة، وسط تساؤلات عن جدوى إعادة التعاقد مع الشركة نفسها بعد الملاحظات التي رافقت المشروع السابق. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
2: عقد جديد بقيمة 6 مليارات دينار عراقي أبرمته الحكومة المحلية في بابل مع شركة هواوي لتجهيز ونصب كاميرات مراقبة في منطقة شمال المحافظة وعدد من مناطق مركز المدينة التي لم يشملها المشروع السابق. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل مهند العنزي يؤكد أن المشروع يأتي لاستكمال المنظومة الأمنية وتوسيع نطاق التغطية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية.
3: يعني هنالك عقد اتصور بقيمه 6 مليار او اقل من 6 مليار تم احالته على شركه، طبعا عندنا عقد ينعقد راح يكون في شمال بابل وعقد في مركز مدينه الحله. الان عقد مركز مدينه الحله اتصور انه تم احالته، وايضا طبعا على شركه هواوي.
2: ومع الاعلان عن العقد الجديد عادت التساؤلات بشان التعاقد مجددا مع الشركه نفسها بعد الانتقادات التي وجهت للمشروع السابق بشان كفاءته ومدى تحقيقه للنتائج المطلوبه، إلا أن العنزي يوضح أن المشروع الجديد يعتمد تقنيات محدثة ويعالج الملاحظات السابقة، مؤكدا أن المنظومة ستوفر تغطية أوسع وكفاءة أعلى في مراقبة المناطق المستهدفة ودعم الجهد الأمني.
3: كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الكاميرات، كان هنالك عقد منذ عام 2012. حالة التطور الآن يعني طلعنا على برامج وكاميرات تحتوي على 33 برنامج في داخل الكاميرا الواحدة، منها تشخيص الجسم وتشخيص الهوية وتشخيص العجوة. هذا لذلك هو تطور، يعني لذلك هو سيكون عقد تكميلي لعقد 2012.
2: وبين وعود بتطوير المنظومة الأمنية وترقب لنتائج المشروع الجديد، تبقى مرحلة التنفيذ هي الفيصل في إثبات قدرة الكاميرات على تحقيق الأهداف المعلنة والإجابة عن التساؤلات التي رافقت إعادة التعاقد مع الشركة المنفذة. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
0: رغم إنجاز مشروع مجمع ماء الغزالي في محافظة بابل، ما تزال أزمة شح مياه الشرب تؤرق سكان الناحية الذين يؤكدون أن المشروع لم يحقق الهدف المنشود حتى الآن، في ظل استمرار ضعف التجهيز واعتماد كثير من العائلات على شراء المياه من الصهاريج، وسط مطالبات بإجراءات حاسمة تضمن إيصال المياه الصالحة للشرب بصورة منتظمة. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
4: تعاني ناحية الغزالي في محافظة بابل من تحديات كبيرة في توفير مياه الشرب للسكان، فعلى الرغم من إنجاز مشروع مجمع ماء الغزالي قبل عدة سنوات، إلا أن الأهالي يؤكدون استمرار أزمة شح المياه، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتماد على شراء المياه من الصهاريج الجوالة لتلبية احتياجاتهم اليومية، وسط مطالبات للجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية تضمن وصول مياه صالحة للشرب بشكل منتظم إلى جميع المناطق.
5: 600 يوم صار لها 5 سنوات جزت، والمشروع بعدها من الناس ما شاربه من عنده مي. لحسن الصدف الدنكر، هذا الدنكر جاي يبيع بالمنطقة مي، والناس جاي تشتري.
6: المنطقة تعاني من شيحة المياه، منطقة الغزالي وخصوصا الحراقصة تناكر تفتر علينا، صارنا أكثر من 3 سنوات ونشتري الدنكر ما يخابط من الخميسية، هذا هو شوفت عينك ب30,000، يعني البيت يكفي يوم وثاني يوم يقضي
7: على الكهرباء الوطنية. يعني الوطنية احنا بالعراق عندنا صفر، تشتغل ساعتين. احنا مد المسافة من المشروع للغزالة 40 كيلومتر، ال40 كيلو من تشتغل كهرباء ساعتين على ما توصل للمنطقة طفت الكهرباء، ما وصلنا ماي.
4: فيما تؤكد الجهات المعنية أن مشروع ماء الغزالي صمم لخدمة أهالي الناحية والمناطق المحيطة بها شريطة ضمان استمرارية تشغيله وإزالة التجاوزات على خطوط نقل المياه التي تعد من أبرز الأسباب المؤثرة في ضعف وصول المياه إلى المواطنين. والحديث لمدير ناحية الحمزة الغربي الأستاذ إبراهيم السلطاني.
8: المشكلة مو خلل فني، الآن الخلل الفني عولج من قبل المهندس المقيم. المشكلة في استدامة التشغيل، لازم نديم التشغيل على مدار الساعة لأنه المسافة بعيدة، وهذه ما يوفرها غير خط الطوارئ، وإحنا معادين كشف ننتظر التخصيصات المالية. أيضا مشكلة أخرى وهذه تحتاج إلى متابعة حثيثة من قبلنا ومن قبل دائرة المي ووعي جماهيري، مشكلة التجاوزات على المشروع. هذه إن شاء الله قادرين أن نحلها بالتعاون مع رابطة المختارين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
4: ومع استمرار حملات إزالة التجاوزات على خطوط المياه، يؤكد الأهالي أن أزمة شح المياه ترتبط أيضا بتداخل الصلاحيات في إدارة ملف التوزيع، مطالبين بحلول جذرية تضمن استدامة وصول مياه الشرب وإنهاء معاناتهم المستمرة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
9: باشرت مديرية بلدية الحلة بتنفيذ حملة إنذارات نهائية وفرض غرامات مالية بحق أصحاب المحال التجارية المتجاوزين على الأرصفة في شارع 60، ضمن إجراءات تهدف إلى إزالة التجاوزات وتنظيم الفضاء العام. وأكدت البلدية أن حملات المتابعة ستتواصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين في حال تكرار التجاوزات، وذلك حفاظاً على انسيابية حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الحلة. وأضافت المديرية أن تعاون أصحاب المحال والمواطنين يسهم في إنجاح هذه الحملات وتحقيق بيئة حضرية أكثر تنظيماً وجمالاً.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
9: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيجري قريبا زيارتين رسميتين إلى إيران وتركيا في إطار تعزيز علاقات العراق مع دول الجوار والشركاء الإقليميين والبناء على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة. وأوضح العبودي أن المباحثات ستتناول عدداً من الملفات الثنائية والقضايا الأقليمية في ظل الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن العراق يحظى بثقة مختلف الأطراف بما يؤهله للقيام بدور فاعل في دعم الحوار وتقريب وجهات النظر والإسهام في تخفيف التوترات الأقليمية. وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، شدد العبودي على إنه شأن سيادي عراقي يدار وفق الدستور والقانون بقرار وطني مستقل ضمن البرنامج الحكومي الهادف إلى ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز سلطة القانون. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار أميدي استقبل في بغداد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف إنه تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
0: أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي تطلع العراق إلى توسيع وتطوير علاقته مع حلف شمال الأطلسي ناتو بما ينسجم مع استراتيجية الأمنية العراقية. وذكر المكتب الإعلامي للمستشار أن العبودي بحث عبر دائرة تلفزيونية مع قائد الحلف الفريق رامون أرمادا سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتدريب والاستشارة وتبادل المعلومات. وأشار العبودي إلى أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يمتلك رؤية واضحة لتنفيذ البرنامج الحكومي عبر مؤسسات الدولة المختلفة، كما شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة وبناء علاقات متوازنة والانفتاح على دول العالم في المجالات الأمنية والاقتصادية تعد من أولويات الحكومة العراقية. من جانبه هنأ قائد حلف الناتو العبودي بمناسبة تسنمه منصب مستشار الأمن القومي، مؤكدا استمرار دعم الحلف للعراق في مجالات التدريب والاستشارة وكل ما يعزز الأمن والاستقرار. أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عباد أن مجلس النواب يتجه نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 في ظل عدم وجود قانون للموازنة العامة. وأوضح أن غياب الغطاء القانوني لعمليات الاقتراض دفع إلى تقديم مقترح لتشريع القانون، مبينا أن المشروع نوقش مع وزير المالية فالح الساري والمسؤولين المختصين وأن اللجنة المالية تعمل حاليا على استكمال إجراءات تشريعه. وأضاف أن وزير المالية سيقدم المقترح رسميا إلى اللجنة المالية لتبني القانون وعرضه على مجلس النواب. وأشار إلى أن الاقتراض الداخلي سيكون عبر البنك المركزي العراقي، فيما يمكن اللجوء إلى الدول أو المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي. وبين أن القانون سيمنح الحكومة ووزارة المالية صلاحيات الاقتراض لتأمين صرف الرواتب وتسيير شؤون الدولة وتمويل الالتزامات المالية الضرورية. أعلنت قيادة العمليات المشتركة افتتاح المقر المسيطر الخاص بالخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ضمن الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة المليونية. وقالت القيادة في بيان أن الافتتاح جرى بإشراف ميداني مباشر من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي في إطار تنسيق الجهود بين مختلف التشكيلات الأمنية والخدمية. وأضافت أن المقر سيتولى إدارة ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتعزيز التنسيق بين القيادات الأمنية والجهات الساندة، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وسرعة الاستجابة للمتغيرات الميدانية. وأكدت أن المقر سيسهم في توفير أعلى مستويات الأمن والخدمات خلال أيام الزيارة ومتابعة الإجراءات الميدانية بشكل مباشر. وبينت أن افتتاح المقر يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى إنجاح الزيارة الأربعينية عبر تكامل العمل الأمني والاستخباري والخدمي والإعلامي، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة لملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
9: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بعض الجهات داخل إيران تسعى إلى السيطرة على المضيق واستخدامه وسيلة ضغط على المجتمع الدولي. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حركة الملاحة والشحن العالمية، داعيا الدول الأخرى إلى تكثيف جهودها والمساهمة بشكل أكبر في تأمين الملاحة البحرية، سواء من خلال توفير المعدات أو تقديم الدعم المالي للمساعدة في تحمل أعباء هذه المهمة. وفيما يتعلق بالحلول السياسية، أوضح روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي، مؤكدا إلى أن أي حل يجب أن يستند إلى اتفاقات حقيقية تلتزم بها الأطراف المعنية وتكون قابلة للتنفيذ. أصدرت السفارة الهندية في طهران تحذيراً أمنياً عاجلاً دعت فيه مواطنيها إلى تأجيل أي سفر غير ضروري إلى إيران، كما أوصت مواطنيها الموجودين داخل البلاد بالنظر في مغادرتها مؤقتاً لحين تحسن الأوضاع الأمنية. وأوضحت السفارة أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً في مستويات عدم الاستقرار والصراع داخل إيران، داعية المواطنين الذين يخططون للسفر إليها إلى تأجيل رحلاتهم في الوقت الحالي، فيما حثت الموجودين هناك على الاستفادة من الرحلات الجوية المتاحة لمغادرة البلاد بشكل مؤقت. وتأتي هذه التوصيات في ظل تصاعد التوترات الأمنية عقب موجة جديدة من الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني ومرافق مراقبة ساحلية ومنظومات دفاع جوي، وذلك ردا على هجوم إيراني أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن فيما عد جندي ثالث في عداد المفقودين.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لم تقدم أي تنازلات في البنود 14 لمذاكرة التفاهم المبرمة أخيرا، مشددا على أن إيران لم تتراجع عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها. وقال أن معظم بنود المذكرة تصب في مصلحة إيران ولا تحقق منفعة أحادية للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الاتفاق جاء وفق ما يخدم المصالح الوطنية الإيرانية. وأشار إلى أن إيران تحتاج اليوم إلى مزيد من الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية، لافتا إلى أن المواجهة الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب. وأضاف أن الضغوط الاقتصادية قد تؤثر في الإنجازات العسكرية والرأس المال الاجتماعي الذي بنته البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن إيران تمر بظروف استثنائية تتطلب إدارة مختلفة للملفات المختلفة. وشدد بازشكيان على ضرورة تحقيق التوافق بين مؤسسات الدولة في صناعة القرار، مؤكدا أن بلاده ماضية في الدفاع عن مصالحها ومواجهة التحديات الخارجية بالتوازي مع معالجة الملفات الداخلية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
9: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صيفيا حارا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع أجواء مشمسة إلى صافية ودرجات حرارة مرتفعة نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على أغلب المحافظات. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا طوال ساعات النهار مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة الظهيرة مع نشاط معتدل للرياح الشمالية الغربية. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 46 درجة مئوية، فيما تنخفض الصغرى إلى حدود 34 درجة مئوية خلال ساعات الليل. ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل خاصة مع استمرار موجة الحر في أغلب مناطق البلاد.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
10: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القاسم تسمية المدرب جعفر طالب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات دور الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، وسيساعده قاسم جلعوط، فيما تم تعيين الدكتور جاسم جابر مستشارا فنيا. وقال رئيس النادي بالوكالة حسن عزيز أن جعفر طالب يمتلك خبرة كبيرة مع الفريق وقاده في مراحل صعبة شهدت أزمات مالية وإدارية، وأكد أن معرفته بتفاصيل النادي وعلاقته باللاعبين عززت ثقة الإدارة بقدرته على قيادة الفريق. وفي الوقت نفسه تواصل الإدارة جهودها لتسوية شكاوى اللاعبين المحترفين أمام الفيفا تجنبا لأي عقوبات محتملة، ويسعى القاسم إلى العودة سريعا إلى دور نجوم العراق بعد هبوطه في ختام الموسم الماضي. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وذكر مدير المكتب الإعلامي يوسف فعل أن المنتخب سيقيم معسكرا تدريبيا في صربيا خلال شهر أيلول المقبل، وسيتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الصربي قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات. وأكد فعل أن الاتحاد سيوفر جميع متطلبات النجاح من معسكرات ومباريات تجريبية، وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي يمثل نواة الفريق الوطني وينتظره عدد من الاستحقاقات القارية والإقليمية. ويقود المنتخب المدرب عماد محمد بمساعدة جهاز فني وإداري متكامل. حقق العداء العراقي علي جاسم إنجازا جديدا بعد تحطيمه الرقم القياسي العراقي لسباق 5000 متر، وسجل جاسم زمنا بلغ 14 دقيقة و8 ثوان خلال ملتقى دولي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل. ويعد هذا الإنجاز أول ظهور دولي له في هذه المسافة، وأكد أن النتيجة تمثل حافزا لمواصلة التطور وتحقيق أرقام أفضل مستقبلا. وبيّن أن الإنجاز جاء ثمرة لسنوات من الالتزام والتدريب المكثف، كما قدم شكره لنادي الجيش والملاك التدريبي وزملائه على الدعم المستمر. يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مواجهة حاسمة أمام نظيره القطري في نصف نهائي بطولة غرب آسيا المقامة في مسقط. وقال مشرف المنتخب الدكتور علي عمير أن الفريق بلغ هذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، وأضاف أن اللاعبين يتطلعون لتعويض الخسارة أمام عمان واستعادة ثقة الجماهير. وأكد أن الجهاز التدريبي عمل على معالجة الأخطاء وتعزيز الجانب الذهني للاعبين. من جانبه أوضح المدرب علاء خلف أن هبوط التركيز كان سبب الخسارة أمام عمان، وأشار لامتلاكه معلومات كافية عن المنتخب القطري لتحقيق نتيجة إيجابية وبلوغ نهائي. عالميا، ولكأس العالم توج نجم منتخب إسبانيا رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 بعد قيادة منتخب بلاده لإحراز اللقب. وقال رودري أن التتويج جاء بعد أقل من عامين على إصابته بتمزق الرباط الصليبي، واصفا ما حققه بالقصة الملهمة، وأكد أن اللاعب قادر على العودة إلى القمة مهما بلغت الصعوبات، وأشاد بالروح الجماعية لمنتخب إسبانيا مؤكدا أن النجاح كان ثمرة عمل جماعي متكامل. كما أثنى على المنتخب الأرجنتيني وعلى ليونيل ميسي واصفا إياه بأفضل لاعب في التاريخ. وجاء تتويج إسبانيا بعد فوزها على الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية. أخيرا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التصنيف الجديد للمنتخبات بعد اختتام كأس العالم 2026. واعتلى المنتخب الإسباني الصدارة العالمية بعد تتويجه باللقب، فيما جاءت الأرجنتين ثانية وفرنسا ثالثة وإنجلترا رابعة، وحلت البرازيل خامسة، بينما حافظ المنتخب المغربي على مكانته كأفضل منتخب عربي وإفريقي في المركز السادس عالميا. وحقق المنتخب المصري أكبر قفزة عربية بارتقائه إلى المركز الرابع والعشرين عالميا. في المقابل، تراجع المنتخب التونسي 12 مركزا، فيما حلت السعودية وقطر في المركزين 58 و59. وجاء المنتخب العراقي في المرتبة 63 عالميا بعد أن كان في المركز 57 عالميا.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان دعم مسيرة البناء والإصلاح وتعزيز مكافحة الفساد. مستشار الأمن القومي: العراق يتطلع لتوسيع العلاقة مع حلف الناتو. المالية النيابية: البرلمان يتجه لتشريع قانون الاقتراض والمنح لعام 2026. العمليات المشتركة: افتتاح المقر المسيطر الخاص بالزيارة الأربعينية. الرئيس الإيراني: لم نقدم أي تنازلات في مذكرة التفاهم ومعظم بنودها تصب في مصلحتنا. وروبيو: إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة ويدعو الدول الأخرى للتدخل. مستمعين الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

وتحمي حماك كمات جنود ففي كل شبر سينبت عود ترفون.

قبل الرشاد وراء.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

فيها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

ذاك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا مستبد بحكم يقوم ولا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: احمد
1: سلام الله عليها تقول للطف رجعنا وجبت الاهل، للطف رجعنا وجبت الاهل، بس طفله ظلت خذ هالاجل خويا. اريدك ويا زينب هالليله تنوح وعانك على قبر رقيه هاي المظلومه. للطف

جل عفنا بارض الشام، عفنا بارض الشام طفلة للطف.

اجل عفناها عفناها بارض الشام عفناها بارض الشام للطف رجعنا خويا للطف رجعنا وجبنا له بس طفله بس طفله ظلت خذها لك للطف رجعنا للطف رجعنا وجبت الاهل بس طفله ظلت خذها لك عفناها عفناها بارض الشام عفناها بارض الشام للطف رجعنا جبت الاهل بس طفله ظلت خذها الاجل بارك الله بيك بارك الله بيك للطف رجعنا جبت الاهل بس طيف لظلت خذها لجيل للطف رجعنا جبت الاهل بس طيف لظلت خذها لجيل عفناها بارض الشام عفناها بارض جاوبني جاوبني للطف رجعنا للطف رجعنا جبت لها بس طفلة ظلت للطف رجعنا الله بس طفلة جواب جواب هل أجل عفنا بارض الشام عفنا مأجور آي آي آي جيتي وعايلة وياي جيت لي قبور ويلياها خادم خادم مولاي جيت وعايلة وياي جيت لي قبور ويلياها

رجعنا وعيف نطيف ليتنا اليتيمة اللي فقدنا رقية ولا من اذكرها تحين روحي على فاق

شفناها بارضك للطف رجعنا للطف رجعنا جب جيلة بس طفلة بس طفلة خذها للطف رجعنا للطف عفناها عفناها بارضي عفناها الله الخاتم ولا إلى خادم الحسين الحاج جابر الكاظمي جيتي وعايلة وياي جيت لي قبول

للطف رجعنا للطف رجعنا يا دلة ها بس طفلة ضلت للطف رجعنا ماجور للطف رجعنا

اوه بوي فيتي الروح تنشدني وتحن حني الابيل وراق ابوها المدمع يهيل تنشدني وتحن

0: للطف رجعنا للطف رجعنا وجبت له
1: بس طفلة بس طفلة
0: خذها له للطف رجعنا اي اي اي ما شاء الله ها بس طفلة ظلت خذها عفناها عفناها عفناها بس

الموت. بارك الله بيكم مأجورين. اهلا هلا هلا بخدام الحسين. جو النهار يتخال صبي الحسرات والليل بحزين وهموم وما ينكفر التعب نامت ولانهت شاهدي المظلوم.

قلب ويلعن انت يتفايض دمي ودموم تصيح بصوت يا عم احضرني والدي بهاليوم وشايفته بحجري واضيعني ويحاكي

0: عشان صدقت الأحلام عفناها بارضي للطف رجعنا للطف
1: رجعنا
0: ما شاء الله بس طيب جواب جواب للطف رجعنا
1: للطف رجعنا
0: ما شاء الله بس طيب لا ظلت عفناها برض الشام عفناها خادم خادم الحراير حيل همسي معنها اجن وتجمع عندها بشاف حالتي الطفلة سجيل الهضم ضاهدها اعتلت ضجت نحيبي ونح وصوت الهم يرددها.

يجيلهم شين هالضجة ومين ياكي خير مقصد. قالوا ليتي مهنك ذكرت فجي

0: زينب،
1: هنا الطف،
0: هنا الكبرياء،
1: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
0: هنا الانتصار،
1: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
0: انتصار البراءة،
1: انتصار المروءة.
0: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
1: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنوني.

0: صادق
1: ولا فعال صادق يقين.
2: هنا يحيى الحسين،
3: هنا يحيى الحسين،
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
3: إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن حصول البطولة الوطنية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء وأمير قطر يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات. رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة وزير الكهرباء للوقوف على واقع تردي الطاقة الكهربائية. الخارجية: رئيس الوزراء يزور طهران نهاية الأسبوع ويوقع مذكرات تفاهم في مجالات التعاون المشترك. اللجنة المالية النيابية ترفع قانون إجازة الخمس سنوات للموظف إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال. القبض على متهم بالتحرش والاعتداء على فتيات قاصرات في كركوك. بيانات شحن: العراق يقود نمو صادرات النفط الخليجية رغم أزمة هرمز. ارتفاع حصيلة قتل المعارك بين قسد والحكومة الانتقالية في سوريا. وميسي يودع كأس العالم بأرقام تاريخية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في الآية الكريمة مقاطع، وفي كل مقطع بحث أعرض لها إن شاء الله. المقطع الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قد يقول قائل أن الأرض ما لها أطراف، الأرض كروية، شلون احنا نتصور أطرافها؟ يعني احنا نعرف أن مثلا الجسم المستطيل يصير له أطراف، لكن إذا صار كروي فتساوى تقريبا أطر أجزاء أو جوانبه، فما أكو شيء يسمى به طرف. شلون يعبر القرآن الكريم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الحقيقة المقصود بالأطراف هنا جوانب، يعني الجانب يطلق عليه طرف، يقال هذا الجانب ويقال هذا الطرف، وإلا مو المقصود بالطرف يعني النقطة اللي تقع في نهاية الخط مثل ما يقولوا الهندسيين، لا، إنما الجوانب. طيب المسألة سهلة من هنا، لكن نشوف شنو المعنى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. رأي يميل إليه جماعة من المفسرين بأن المقصود بأرض الكفار تدخل في أرض المسلمين، أو بتعبير آخر تنقل إلى المسلمين، أرض الكفار يفتتحها المسلمون فتدخل، مثل أرض مكة مثلا. مكة كانوا يحكموها الكفار الوثنيون، كانوا يحكمون مكة، والكعبة الشريفة ماليها بالأصنام وماليها بالأوثان، في دخلت خرجت من أيديهم ودخلت وين؟ في أيدي المسلمين، انتقلت من أيديهم، يعني أنقصناها من أطرافها، أخذناها من جهة أعطيناها إلى جهة أخرى، بتعبير آخر وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب هذه في واقع الأمر يعني تحط إيدنا على رجية. شو يعني تحط ايدنا على رجية؟ نعرف ان تاريخنا كانوا المسلمين دائما ياخذون ارض الكفار، واذا اخذوا ارض الكفار ياخذونها ليحولوا ما عليها الى مسلمين. نعم، يعني هو هذا الارض اللي كانت تؤخذ مو بدافع الاستيلاء او الابتزاز، انما تؤخذ بدافع نشر كلمة الإسلام، فإذا أسلم عليها أهلها بقيت في أيديهم. المسألة الهدف نشر الإسلام، وإذا قلنا نشر الإسلام يعني بتعبير آخر نشر النظام اللي يخدم الإنسانية، هذا المقصود به. وإلا الإسلام إحنا ما نعبده كحرف، الإسلام اللي هو عبارة عن النصوص، إحنا ما جاي نعبد حروف، جاي نتبع مضمون. مضمون الإسلام شنو هو؟ إنشاء المجتمع الصالح. هذا المجتمع الصالح اللي يريد الإسلام نشر، معنى ذلك أن ما أكون محاولة ابتزاز
او محاولة حرمان ناس من ارضهم، لا، ارضهم اذا اسلموا ظلوا على ارضهم، ارضهم الهم. طيب، هذا في وقت كنا مسلمين، الان لا، بالعكس، ارضنا جاء ياخذوها الكفار. يوم يدفعون، تأمل يعني، هاي تفضل الان هاي فلسطين يومية تقضى، يومية ما اخذ لهم منها قطعة. ها، ويا ريت ان هذا المعنى يحملنا على ان نقف مع انفسنا وقفة شوية، نراجع انفسنا، نرجع نجري حساب الى انه نتساءل ليش هذا صار بالشكل. مو يقول احد الشعراء: أنحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تقلقوا، وبعض عزائمنا أمس ضاق بشورتها الأفق الفيهق، غدأت الكتائب نقتادها بسيف محمد. بسيف محمد إذ يمشق، فعدنا ويأل المصير مرير، سبايا نناشد من يعتق. يعني هذا المعنى اللي تقريبا افكارنا انصبت عليه، وادبائنا حاولوا ان يعالجوه. شنو اكو عندنا وقفة لمراجعة انفسنا، ليش هالشكل احنا صرنا؟ يعني شنو اللي غير معدننا؟ اسمو احنا من شنا قبل الاسلام شنا سرابيت، يا هو اللي يعتدي علينا، ولما اجى الاسلام لا، سوانا بني ادم رفعنا، وبعدين لما تركنا شويه وابعدنا عنه ردينا الى وضعنا الاولي. هذا ما يحملنا على ان نعود نعرف ان عزنا في ديننا، نعرف ان التعاليم اللي ارسلتها السماء على يد الرسول صلى الله عليه واله من شانها انها تنشئ الرجال. نعم، نعرف ان الاسلام مصنع يصنع الرجال، العقيدة والشكل. واتخطر شو يقول الشاعر: قوم اذا نودوا لدفع ملمة، والقوم بين مكردش، بين معبأ ومكردش، لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا يتهافتون على ذهاب الانفس. يقول دولة قبل ما يلبس الدرع لابس عقيدة، هاي العقيدة هي اللي تخليه يفتح، وهي اللي تخليه يصل الى مستويات تنحني لها الدنيا اعجابا. اذا بواقع الامر العقيدة هي اللي تلعب دور. فالان احنا جايين نلاحظ ارضنا تقضى تؤخذ، يعني في كل مكان تلاحظ. واكو نقطة شوي اهم تنبه لها، هسا مرة ياخذون ارض يأخذها للأرض يضمها إلى أرضه، ومرة أخرى لا، هي أرضنا وبيدنا لكن إحنا ما مستفيدين منها. شلون يعني مأخوذة من عندنا بالواقع؟ شلون مأخوذة؟ هو الأرض أنا أخذها، شنو أعبدها وما أعبدها؟ الأرض أخذها تأخذ خيراتها، لأن إذا ما أعرف أطلع خيراتها يجي واحد آخر يطلع خيراتها ويأخذها، شان شنو فائدة بيدي أنا؟ علامة خضراء أنا شنو؟ تنبه شوي زين. ها، وشفت رأي الى بعض الفقهاء من يقول ان معنى قوله تبارك وتعالى يرثها من عبادي الصالحون، يقول الصالحون لوراثتها، يعني انما يرث الارض الصالح لوراء، يعني اللي يحسن الاستفادة منها، يعني اللي ياخذها للارض ويطلع خيراتها، الكنوز اللي بيها يستثمرها صناعيا زراعيا بناء مكانا، يعني ياخذ جميع ما فيها من خيرات، اذا احسن الاستفادة من عدها عن طريق العلم وقدر يطلع منها الوان من العطاء للدنيا، هذا الواقع هو المالك الحقيقي مو انا المالك. يقول يرثها من عباد الصالحون لوراثتها، يجون جماعة يحملون علي حملة، يقول هذا استعماري، هذا يدعو المستعمرين على ان يجون ياخذون ارضنا. شو لك على ارضك الاف السنين وانت شليمة شربوت، شو سوي لك انت؟ ها، يعني مدى فمانة شو يعني؟ ها،
يعني ما أعرف تفكير عجيب غريب، ما أعرف شلون تتغير عقلياتنا أو نفسياتنا. يا أخي المفروض أن هذا هالعطاء اللي الله عز وجل منحنا إياه يكون إحنا نرتفع إلى مستوى، والحمد لله إحنا مو أقل من غيرنا ذهنية أبدا. ذهنياتنا والله هي ذهنيات رائعة ومعدننا معدن رائع، لكن التربية مع الأسف تربية. يريد لنا تربية، الإنسان صنع الحضارة صنع التربية، وإلا أنا مخي مو أقل من مخ فلان اللي عاش في أوروبا أبدا، كلنا سواء. الله عز وجل منح الناس قدرات، وهاي القدرات جعلها قسمها بالعدل. طيب، فإذا كان كذلك أرجع للموضوع، إذا هذا المعنى الأول أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني ننقل أرض الكافرين إلى المسلمين، ننقص الأرض ننقلها من جهة إلى جهة أخرى. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يقول لا، ننقصها من أطرافها لها معنى آخر. شنو هو؟ يقول هذا قانون التعرية والتأكل والتصحر، هذا اللي موجود عندنا. تتصور أكو قطعة أرض تلقاها خصبة يمر عليها دور، الناس داير موجودين بيها يستفيدون منها من زراعتها، يسكنون عليها، يجي لها يحولها إلى صحراء، يجي قانون التصحر، الينابيع تجف، الموارد الطبيعية اللي في داخلها تخلص، إذا خلصت عادت إلى أنه ما بيها فائدة بعد ما تسكن، ينتقلون الناس عنها عن طريق قانون التصحر، قانون التأكل والتعرية، القوانين الأخرى اللي تمر على الأرض. وفعلا هالشكل أنت تلاحظ أن الله عز وجل يجري هالعبر بين عباده. يعني أكو أمة يريد لها أن تعيش في كرامة، يطيها ما يسبب لها الحياة. أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إذا الماء راح وعليه من تعيش التبعد، إذا الأرض ما بيها ما تضطر تنتقل منها إلى مكان آخر. إذا الأرض غير ما بيها خصب، سلب الله منها الخصب، إذا سلب الله منها الخصب عادت إلى شيء لا ينتفع به، وإذا عادت إلى شيء لا ينتفع به يعني قطعا بعد الناس ما تسكن بها، لأن يعني الناس تدور لها قطعة أرض تزرعها، تقدر تبني عليها، تستفيد من عدها. إذا هذني ما حصلا ينتقلون إلى مكان آخر. ولذلك أنت تلقى هجرات البشر، تلقى هجرات البشر تصير تم اليمن، تلقى مكان مثلا بيناش بيد عاملة، لكن بي المجال للعمل ما بي أبدا، ويعوفها يضطر يهاجر من تربته، لأن إذا ظل بهالتربة وما عنده شغل جاع، وإذا جاع بل أو لا والله تربته بيها يعني يمكن تشبعه، لكنه يجي واحد يلقف الرغيف من حلقه ظالم، يجي حاكم ظالم يشتلبه يبتزه يأخذ من عنده رغيفه، شو يسوي هذا ظل هناك؟ يضطر يهاجر يطلع، يبعد. ولذلك تلقى الهجرات عبر التاريخ تسببها أسباب منها هذا اللون، هؤلاء الظلمة الذين يبتزون. ملاحظ هذا واحد من الأدباء وقف إلى معاوية، التفت شي خاطبة، يقول له معاوية إننا بشر فأشجع، إحنا بشر شوية، لا تضغط علينا، شيل أبقك شوية عم، شيل إيدك عم، خلينا نستراح نتنفس. معاوية إننا بشر فأشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، لا إحنا جبل نتحمل ولا إحنا حديد. نعم يابسين، يوم إحنا عندنا مشاعر، يوم من الأيام هاي المشاعر راح تنفجر. معاوية إننا بشر فأشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجردتموها، فهل من قائم أو من حصيدي؟ كلك والله مر على أرضنا لا تلقى بها سنبلة واقفة ولا سنبلة محصودة، فهل من قائم أو من حصيدي؟
أتطمع بالبقاء إذا هلكنا؟ وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. وما يضال إذا ظليت أميرك يزيد وأبو يزيد بعد. سلم عمرك الله وش بعضين. ها؟ في الحقيقة يعني هذا النوع من قوانين التعرية والتأكل ونفاذ الخيرات الموجودة في باطن الأرض قطعا هذا يسبب الهجرة أو لا استيلاء ظالم. المهم أن الرغيف ما يتوفر لك، وانت اذا ما توفر لك الرغيف ما توفرت لك كرامة. الكرامة تتبع الرغيف. جوعان ما عنده كرامة، جوعان يضطر يبيع كرامته، يبيع خلقه، احيانا يبيع دينه. اي نعم، مش هلا الحكاية. تصور هذا. فاذا وصل الامر الى هذه الدرجة قطعا انتقل الى مكان اخر ننقصها من اطرافها. هنا نخلي اكو مكان يصير بيه تجمع لان اكو بيه اسباب ساعد على التجمع، توفر خيرات، الارض مملوءة، العطاء طيب، الله عز وجل رازقهم حاكم طيبة، كل هالاشياء هذه توجد تسبب السكنة للناس والاستقرار والراحة. والمكان اللي لا والله تنسلب بيه الامور لا قطعا راح تعوف الناس تاجر منه. هذا معنى نقصانها من أطرافها، يعني قانون التعرية والتأكل. هاي اثنين. الرأي الثالث لا، أولم يروا أننا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. أن المقصود بي شنو؟ المقصود بي موت العلماء. نبالي بالله لهالنقطة. العلماء بالنسبة للأرض مثل الروح بالنسبة للجسم. الجسم إذا ما بي روح مش ميت. الأمة إذا ما بيها علماء ميتة طبعا. العلماء مش مقصود يعني العلم. ما المقصود يعني العلم بجهة واحدة. مو تتأمل. مو أكو فرق حكايات عند المؤرخين. وأكو حكايات عند بعض الكتاب. العلم علمان. علم الأبدان وعلم الأديان. بس هي يعني الميكانيكا مو زينة يعني انت الان يا شنو يعني الفيزياء مو زينة، ما اعرف كيمياء مو زينة. احنا لو ضالين على ذن اللي تقول اللسان اركب على بعران. ها فشنو شلون يعني ما تحكش قوترة، ماكو حتى قوترة واحد يحكي. بالحقيقة العلم ارجوك اي علم يخدم الانسانية ويراعى فيه وجه الله عز وجل هذا علم يجب على الكفاية. فإذا انحصر يجب على التعيين. ها؟ إذا هواية قاموا بطلب العلم، الطب، علم الطب افرض، أو افرض علم اللي تحتاج البشرية الآن عمليات مضطرة إلى الكهرباء. نبه لي، عمليات في مختلف أبعاد العمليات تحتاج إلى الطاقة الكهربائية. هذا إذا أصبح منفعة البشر به وصحة البشر متوقفة على كثير من أبعاده، فإذا هواية طلبوا لها العلم صار واجب كفائي. إذا لا والله انحصر بواحد اثنين صار واجب متعين، واجب عيني. نبه لي زين. فالعلم في واقع الأمر كل علم، كل بعد من أبعاد العلم والمعرفة هي فيها حياة للأرض. والعالم اذا مات قطعا راح يترك فراغ ما يشد غيره. افرض يجي بعد واحد اخر، لكن هذا مكان راح يبقى خالي، لان هذا كان طاقة والطاقة راحت. طاقة كان هذا والطاقة راحت. نعم علم الاديان اشرفها. صحيح. ليش علم الاديان اشرف العلوم؟ لاي سبب؟ لان علم الاديان يعنى بالاخلاق، والإنسان ما تهذب العلم وإنما تهذب الأخلاق. شو تتفت لي زين؟ يعني أنت الآن إذا دولة تشوفهم بعض الدهاتنا، بعض دولة العباقرة من العلماء اللي يشتغل في حقل ذرة، يشتغل في حقل كواكب صناعية، يشتغل في حقول أخرى، تلقاه هذا يتفجر عبقرية وعديدة، ملك أجمة وملك طاقات قوية.
لكن ما عنده أخلاق. إذا اقتضى الأمر مثلا ووطن مصلحة وطن دفعته ماكو مانع، طخك بقنبلة وخلاك تراب أنت وترابك، ها؟ بطبيعة الحال هذا ما عنده أخلاق، هذا ايش عنده؟ عنده علم بس. أبو الأخلاق، لا، أبو الأخلاق ما يعتدي عليك. اللي عنده أخلاق، اللي عنده دين، ما يعتدي على البشرية أبدا، لأن الدين يكبل للإنسان. أقرب لك المعنى، إبراهيم أحمر العينين لما حاصر الكوفة كان المنصور بيها، وكانت الميرة والأسلحة على مرمى رمح من عنده، قريبة من عنده، القواد ما قالوا له اعطينا مجال نفوت شوية الآن نأخذ هذه الأطعمة وهاي الأسلحة وهاي وكل يمنا بسهولة نأخذها. قالهم لا لا، أنا ما أريد نصر يجيني عن هالطريق، لأن انتوا راح تطبون الشحقون طفل امرأة تروعون واحد، ما أريد شيء، أنا ما جاي أروع الناس ولا جاي أذبح الناس ولا جاي أخلي الدماء تشيل. نبه، العامل الخلقي يلعب دوره، العامل الخلقي يلعب دوره. يجي واحد لا والله إذا اقتضت مصلحته أن يحرق الدنيا يحرقها، أنا شو استفيد من علمه هذا؟ هو العلم أجل يخدم البشر ما أجل يحرق البشر، ها؟ تمام، علم الأديان أشرفها، لأن علم الأديان يخلق عند الإنسان ضوابط وقواعد يهذبه، يخليه إنسان ما يخليه وحش. إذا صار وحش نعم يعني أضر الإنسانية، هدم الإنسانية، وإذا صار إنسان بنى الإنسانية. بس كون علم الأديان كون ناخذ من منابع الصحيحة، علم الأديان كون ناخذ منين؟ من منابع الصحيحة تماما، حتى نقدر نعبر عنه دين. عندما نقول دين، نقول دين وإحنا واثقين أن هذا دين، أن هذا رأي السماء قدر الإمكان، يعني وفق المقاييس. الله عز وجل وضع عندنا مقاييس وضوابط، وقال إذا أردتوا تأخذون الحكم الشرعي أو العقيدة أخذوه وفق المقاييس. مو كل عقيدة وكل حكم شرعي إحنا نأخذه نسمي دين. خلي أقرب لك المعنى، قد مثل أضرب لك. أنس ابن مالك خادم النبي، أنس شو وقت التحق بالنبي؟ التحق بالنبي صلى الله عليه وآله سنة 7 من الهجرة. ايش قد عمره كان؟ 17 سنة، مراهق، يعني استوى مراهق. طيب أنس يروي عنا البخاري، شوية فك لي إذنك، نبه كيفت أنا شو أقول، يروي عنا البخاري ويروي عنا الإمام أحمد في مسنده ويروون عنا كتب الصحاح. ايش يروي عنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله كان عنده 11 امرأة، وذن ال 11 امرأة يطوف عليهن بساعة واحدة بغسل واحد. نبه لي شوي زين، تتنبه زين، قل له خلنا نتفاهم شوي نتحاسب. قل له انت هذا انت اصح كتاب بعد كتاب الله، ها؟ اصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، مو شي؟ طيب قل له انت لما تروي هالروايه، ويستنكف يروي عن الامام الصادق او يروي عن الحسن والحسين، لان ذول رواياتهم ما اظن تنهض بالمستوى المطلوب. المهم هذا الرجل طيب، قل له تعال نتفاهم. اولا النبي صلى الله عليه واله شو وقت بدا يتزوج وعدد نساء؟ النبي اول ما تزوج، تزوج خديجه سلام الله عليها، وهي كانت حبه الاول، ها؟ وكانت مستوليه على مجامع قلبه، كان يذكرها فيهتز لها من قرن الى قدم. وش كثر عمره لما تزوج خديجه؟ عمره 25 سنه. وعاش مع خديجة شكثر 28 سنة، يعني من بعد 50 لما صار عمر النبي تقريبا 51 أو 52، يا من بعد وفاة خديجة سلام الله عليها تزوج وعمره 52 سنة عدة. أول وحدة أخذها منه أخذ سودة بنت جمعة. سودة زوجها من المهاجرين في الله عز وجل، ممن هاجر الى الحبشة، وهاي كانوا اهلها يشددون عليها يردون اعادتها الى الكفر، وما كانت امرأة معروفة بجمال او شيء يلفت النظر، لا، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله اكراما لدينها،
اكراما لاسرتها خوالها. ها اكو عوامل اجتماعيه فدل على يصير عندي مجال في اليوم اشرحها لك. فتزوجها النبي ثم بدات من بعد ذلك التعدد. معظم ازواج النبي ما كان بدوافع الشهوه، يعني امراه عمرها 60 سنه، ارجوك 55 سنه، هاي مال شهوه هي. ها فكان رسول الله صلى الله عليه واله معظم ازواجه من النوع، وما كان معروف عن النبي بان بهالشكل عند تساهل بقضايا من ان النبي يعبر عنه. ابو سعيد الخدري يقول كان احيا من المرأة في خدرها، المرأة الحية المخدرة، رسول الله كان يقطر حياء، يعني مو الشكل. زوجة عائشة تقول ما رأى رسول الله مني ولا رأيت منه ابدا، يضايقني رسول الله لكن ما رأى مني ولا رأيت منه شيء. ها وتأمل رسول الله غاية في الحياة، ما عنده شغل يطلع أنس هذا المراهق يقول له ترى أنا مريت على أزواجي كلهن هالشكل، وش وقت كثر عمره، يعني هي مسألة مو مسألة معجزة، يسألوه يقولوا له تفضل. فشلون يصير 11 امرأة النبي يطوف عليهن بليلة واحدة وبغسل واحد؟ ها شلون يصير هذا المعنى؟ يقول كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجل. هذا حكي مال عجايز، هذا حكي مال تخريب، هذا كلام. هذا أرجوك إحنا في صدد أن نبرز هذا العلق، أن نعرض رسول الله صلى الله عليه وآله النموذج، النموذج اللي شرف الدنيا. ما عندي أنا طريقة أو وسيلة لعرض النبي إلا بهالطريقة هذه البائسة، بهالطريقة اللي لا يقرها ذوق ولا يقرها عقل. أرجوك النبي كان بالعقد السادس من عمره ويطوف على شنو؟ هاي مو مسألة معجزة. شو بالداعي تتبين حكم شرعي أنه يجوز للإنسان أن يلاقي أكثر من امرأة ويغتسل غسل واحد لأن تتداخل الأغسال؟ هاي كان يمكن التعبير عنها بشكل آخر، مو بهالشكل. أنت جاي تعبر عنه، أنت جاي تصور للنبي شنو؟ وهذا هو اللي خلى لك المستشرقين لما يمرون بالنبي يقول كان نبي الحرب والنشاء، نبي النشاء. أرجوك رسول الله صلى الله عليه وآله اللي بالعقد السادس يطوف على 11 شنو؟ معجزة؟ فشي مشرف هذا؟ ماذا أدري. الإنسان بحاجة، نعم، والضرورة تقدر بقدرها. يشد حاجته، شو هو النبي ما عنده شغل غير هذا؟ على اي حال تأمل هاللون من الرواية. النبي من بعد 50 تزوج يعدد، وسكان بالعقد السادس، والعقد السادس نعم الى طاقة معينة، والمسألة مو مسألة معجزة. هي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نعرف ان المذاهب الاسلامية اصلا ما تعتبر الرجل مسؤول عن مضاجعة المرأة، الا الحنابل يشتركون ويانا بالرأي بانه كل 4 اشهر ما يجوز للانسان ان يمتنع عن مراجعة زوجته في مدى 4 اشهر. نعم واغلب فقهانا هم يقول مو يعني معنى المضاجعة الا ان تم عملية جنسية، لا، يعني ممكن المبيت عندها، الاضطجاع عندها. على كل مسألة بها اخذ ورد، ماذا استعرضها الان هنا، انما اريد ان اقول شيء. اقول يعني احنا ما عندنا صورة مشرقة نعرض بها النبي الا هالصورة. انا مطلع النبي ما عنده شغل الليل كله يفطر داير على النساء. هذا انا ارجوك يعني اخذ العقيدة عن هالطريق، اخذ العلم عن هالطريق، لا. ينبغي ان نوكل رسول الله صلى الله عليه وآله، نعزره، نعم، نحترمه، نعظمه. ارجوك انا الان اقل الناس اذا صدرت منا قضية من هالنوع انتقده، مو رايح الى نبي. يعني اذا واحد من هالنوع اشوف ابو شكو عنده هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ ما عنده شغل غير هذا؟ هاي نقطة. النقطة الاخرى القابلية الانسانية، هسه مؤخر احنا نعرف احنا بشر، قل انما انا بشر مثلكم. البشر الى طاقة محدودة الطاقة، شلون التم هاي هالشكل وعلى بعض التعابير في ساعة واحدة، يعني في وقت واحد يطوف على نسائه؟ الكلام
ما يوقر النبي. لكنه مع الأسف أنت لما تلقى التصاوير اللي موجودة يصور بها النبي يصور بأشكال، ساعة يصوروا الكيا واقف حاط مرته على ظهره وتشوف العبيد شلون يرقصون، وساعة يصوروا الكيا بصورة أخرى. نعم أن كان صلى الله عليه وآله إلى يعني تحركات ومواقف عجيبة، يبول وهو واقف، ما أدري شو يسوي وهو واقف، تحكي يعني على أي حال. هذه صور لا أتصور أن الله عز وجل يسألنا عنها، هذه صور يقول أنتم جئتوا تزورون بدينكم وبنبيكم. نعم أعود للموضوع. إذن خلي نرجع، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بموت العلماء، والعلماء أعم من أن يكونوا في الحقل الديني أو في الحقول الأخرى، يعني عالم في دنيا الطب، عالم في مجالات الميكانيكا مثلا، عالم في مجالات الكهرباء، كل الأبعاد العلمية التي تخدم الدنيا تخدم المجتمع، أطعن هذا العالم إذا مات ترك ثغرة، ترك ثغرة من الثغرات، هاي الثغرة التي تركها من الثغرات ما في شك أنها أحدثت فراغ. طيب هذا المقطع الأول، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ثم قالت الآية الكريمة والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. الحكم احنا عندنا نتصور على نوعين، مر الحكم بمعنى القضاء ومر الحكم بمعنى الإدارة، فنشوف على كلا المعنيين. الآية تحتمل المعنيين لأن مو نص وإنما ظاهر. خلي نشوف المعنى الأول، والله يحكم لا معقب لحكمه، كأن الآية تقولهم أنتوا الأحكام بمعنى القضاء اللي تصدر عندكم قابلة للنقض والإبرام. شلون يعني قابلة للنقض والإبرام؟ يعني الآن تلقى مثلا محكمة الاستئناف، شنو شغلها؟ شغلها تتبع المحاكم الابتدائية، يجيبوا لها الحكم، يشوف الحكم صحيح خطأ، تشرف عليه ناقشة، تعيد النظر به، يو تأيده يو ترفضه. اذا تتعقب هذا الحاكم الابتدائي، تتعقب ياهو محكمة الاستئناف. مثلا عدنا محكمة النقض والابرام، افرض محكمة النقض والإرشاد تجي تتبع حكم الحاكم، تشوفه مطبق النص على الواقعة، تطبيق صحيح لو لا، اكو خطأ بالتطبيق، يعني موجود المعنى المضمون موجود، القاعدة موجودة، لكن تطبيقها سليم لو لا، تناقش المحكمة تتعقب للحكم. بعد تتعقب حكم القاضي نفسه، القاضي يجوز مناقض نفسه، يجوز مصدر حكمين متناقضين، او مصدر حكم ينقض حكم اخر لقاضي اخر. هذني كلهن تتبعهن منه المحاكم اللي من وراء المحاكم الاولى. فوق هذا عندنا مثلا محكمة العدل الدولية، افرض محكمة العدل اللي هي عبارة عن اداة قانونية لهيئة الامم المتحدة اللي تنتخب 15 قاضي من خيرة القضاة، هذول كل قضية تعرض عليهم بطلب من الأطراف لهم حق يعيدون النظر بها، يتعقبون الحكم، هذا خطأ هذا صح، هاي حدود صحيحة هاي حدود باطلة. اذا احكامنا بمعنى القضاء قانونا هكذا، ولما تجي للشريعة ايضا نفس الشيء عندنا، يعني احنا دينيا الان اذا واحد يتقدم الى القاضي يقول له فلان قاضي حكم علي بالجور، ملزم القاضي ان يعيد النظر بالحكم، يشوفه صحيح هذا الحكم لو باطل، جور اكو بي لو عدل، صح لو خطأ هذا الحكم، من حقه ان يبحث عن هذا الحكم ويشوفه. زين بعدين اكثر من هذا، اذا اجى قاضي عين الى بلدة، يعني اسلاميا عندنا اذا عين قاضي الى بلدة يجي يكشف الدفاتر، يشوف الاحكام الصادرة قبله بيها خطأ لولا لازم يعيد النظر بيها، خاف اكو مظلوم واحد موقف في شيء
بلادان واحد معتدى عليه بلادان، يعيد النظر بالاحكام يتبعها لان هذا القاضي عرضة للخطأ. ها بعدنا اذا الاحكام بالدنيا من قبل القضاة تتعرض للنقض، تتعرض للتعقب، اكو معقب من ورائها، لكن احكام الله اكو من ورائها معقب؟ يعني يجي واحد مثلا يقول ليش الله عز وجل، ها ليش الله عز وجل شاوى المرأة ما شاوى المرأة والرجل بالميراث؟ هذا مو فاهم، لو عنده فهم ما يقول هذه الكلمة. نبه لي شوية، لو اكو عنده فهم هذه الكلمة

تصور انت الدنيا كلها الان مجنده، العالم كله مجند، مؤسسات الصحيه والطبيه مو قادر يعالج له قضيه ها كبرها، فالفيروس ها كبرها ما يرى الا بالمجهر، الدنيا كلها مو قادره تقضي عليه، انت تحط نفسك مقابل الله؟ ها؟ وتتامل شوف هذا الى اي حد تصل الرقاعه، فلما يجي يعترض على حكم الله عز وجل هذا مو فاهم، مو عارف حجمه ولا عارف الواقع. جبار السماوات والارض الذي وضع كل شيء وارساه بحكمه، والذي امر بالعدل مو وقضى بالعدل، وقامت السماوات والارض على العدل، انت تيجي تصحح حكم الله تفلق. تنبه، الله يحكم لا معقب لحكمه، لانه شنو هو قدرات الانسان حتى يتعقب احكام الله تبارك وتعالى. ومع ذلك احنا الان ما نعتبر المجتهد يصيب الحكم الواقعي، شو التفت لي؟ المجتهد اذا اراد يصدر فتوى، هاي الفتوى مو معناها بها اصابة للحكم الواقعي، لا، قد هذا الحكم ظاهري، يجوز يصيب الواقع ويجوز ما يصيب الواقع، يعني احنا نفتح الباب امام تقييم الحكم، هذا الحكم خطأ او صواب، احنا ما نعطي رتبة صواب، لكن حكم الله الواقعي، حكم الله عز وجل الواقعي اللي يجي بنص لا يقبل الا معنى واحد، هذا لا سبيل الى ان يتعقب عليه متعقب. اذا الله عز وجل اعطى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، خلص هذا ماكو مجال يجي واحد يتعقب يقول لا اكو اله اخر غير الله، ما يقدر، لان هذا اولا صريح وحكم السماء صريح به، فالانسان ما يتعقب حكم الله بمعنى القضاء، هاي وحده. اثنين، يجينا الحكم بمعنى الاداره. الحكم بمعنى الاداره شنو؟ والله يحكم لا معقب، يعني يريد يقول ان الحكم من الاول والاخر هو بيد الله عز وجل، لان الله لا تاخذه سنه ولا نوم ولا يموت ولا يتغير، ها؟ اذا الله هو الحاكم الحقيقي. اما هذا اللي يسمي نفسه حاكم، بعد يومين تشوفه وين جابوه، شالوه ذبوه بالتراب خلوه الى جانب الديدان، صار هو والدودة على حد سواء، ها؟ راح مو الشكل، مو تقول له جارية لسليمان، سليمان لابس ملابس انيقة وواقف يشوف نفسه بالمرآة، ومرت عليه وحدة من جوارية قال لها ما احلى الدنيا لولا الموت، قالت له انما حليت بالموت، هو لو ما الموت قبلك مات وطاك مكانه، شفت لو ما يموت هذا قبلك شو وصلك لنا بعد، ها؟ بالواقع هي ماكو واحد يضل، كلهم يتعقب، يروح ويجي غيره ياخذ مكانه. لما رادوا العباسيين اجوا الى اخر خلفاء بني اميه الى مروان ابن محمد، قاردوه ودوه لجيش بقياده هشام ابن اسماعيل، واجا هشام ابن اسماعيل اتبعه، جابه الى ان وصل الى مصر، الى مصر وصل الى الفيوم تقريبا، اكو قرية ابو صير، وصل الى هالقرية، هاي قرية ابو صير، دخل وين؟ ضم روحه الكنيسة، اكو كنيسة هناك، دخل بها، لما دخل بالكنيسة عند واحد من غلمانه، راح نم عليه، راح قال لهم ترى اكو شيء هنا بالكنيسة، تعال اذا تردون تدورون على مروان تلقوه هنا، وصل الخبر الى مروان قال جيبوا لي، جابوا هذا امر به اضجع ذبح واستخرج لسانه قطع ودب، اجت هره كلت اللسان، ها؟ هره لقت لسان على الارض كلته، راح بعد ذلك جاء هشام ابن اسماعيل، دخل الى الكنيسه، ظفر ديمن بمروان، طلع مروان ديده سيفه يقاتل ويرتجز بابيات من الشعر، ها؟ قاتل الى ان قتل، لزموه قطعوا رأسه وقطعوا لسانه، شالوا اللسان دبوه بالارض، اجت نفس الهرة نفس القطة كلت اللسان، نبه لي شوي زين، ها؟ نبه هذا
معقب لحكمه، حكم وجاء المعقب هذا من بعد ما قتل هشام بن اسماعيل وقطع رقبته جلس على سريره، قال صيحوا لي الى ابنته، اراد ان يتشمت بها. جاءت بنت الكبرى لما شافتها قالت له ان دهرا انزل ابي عن سريره واجلسك مجلسة، وصرت تستدعي بنته نعم لتنادمها، لهو دهر سوء وفيه عظة وعبرة لك، شوي اعتبر ترى اللي جرى على هذا يمكن يجري عليك انت، ها اللي جرى على هذا يمكن يجري عليك، لان الايام تتداول بين الناس، انت ترى هكذا يروح هذا ويجي هذا، يعني ما اكو عندك حصانة من ان تصل الى نفس المصير، ها الله الله، ان هذا الدهر فيه عظة وعبرة لك. فعلا فيه عظة وعبرة ما في شك. الله عز وجل لا معقب لحكمه، اذا حكم فلان استمر 10 سنوات وراح اجى غيره اخذ الكرسي، الله عز وجل كرسيه وعرشه لا سبيل الى الوصول اليه ابدا. العزيز القهار قهر عباده بالموت والفناء. فاذا الله يحكم لا معقب لحكمه. ما يمكن واحد يقول انا اتعقب هذا الملك، لان انت لك فترة بالحياة، فترة جدا قصيرة، هذه الفترة القصيرة تقضيها ويجي غيرك ياخذ مكانك وهكذا، سواء كنت حاكما او كنت محكوما، النتيجة يكون تخلي مكانك تطيل غيرك تروح، لان اكو معقب من ورائك، لكن الله عز وجل هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه ابدا. طيب اذا عرفنا هذا بعدين تنتقل الآية الى المقطع الثالث، تقول وهو سريع الحساب. شنو معنى سريع الحساب؟ يعني بالدنيا؟ يو لا، بالآخرة. بالدنيا لا، بالدنيا اتقدت لقالك واحد، يعني الله عز وجل مو بسرعة ياخذه، مو بسرعة ينتقم من عنده، قد تلقى بعض الظالمين تمتد به الأيام، وإذا امتدت به الأيام تخلي لك الناس تذهب يمينا وشمالا، شاوين السماء، ليش ساكتة، ليش ما تتحرك، ليمتى. موسى هذا هو بس ينظر إلى جانب، ما ينظر إلى الجوانب الأخرى. المسألة درسها من كل جوانبها. اولا اذا انت تريد من الله عز وجل ياخذ كل ظالم بسرعة، تقبل ياخذك انت؟ وانت كلك ظلم ايضا، انت تقبل شوية زين، لو بس هذا ظالم وانت كلك ظلم، انت مثل ما تكون يولى عليكم، مو انت عندك انحراف، يو ظالم نفسك، يو ظالم عائلتك، ها يو ظالم اطفالك، يو ظالم مجتمعك، انت ما تحاسب روحك، ما تقول انا قد اكون انا مستحق والله عز وجل سلط علي، ها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، ها بسبب ظلومهم، هذا الظلم الله عز وجل لا يتركه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. زين، فاذا انت الان ما ترجع الى نفسك تشوف شنو هي، انت ما بينك وبين مجتمعك تعيش بالتناصف بالعدل بالمودة، يولا بالاعتداء بالظلم، بس تصير لك فرصة اخذت اموال غيرك ومكانة غيرك واعتديت عليه، شو تتوقع الله تبارك وتعالى ما يعاقبك ابدا؟ لا بد من عقاب، العقاب مرة بالدنيا ومرة بالآخرة ومرة بمكانين، بالدنيا والآخرة. نعم. فالباري عز وجل إذا أمهل الظالم فلن يفوته أخذه، هو ما راح يتركه أبدا، وين يروح وين يطلع هو، وين راح يخرج؟ ما يخرج من قبضة الله، بس احنا نستعجل، ليش فلان ليش كذا ما تتحرك السماء،
فاذا بالدنيا مو شريع الحياة. احنا نعرف اكو قتلة انبياء وعاشوا، قتلة انبياء وعاشوا فترة طويلة، لكن هل معنى ذلك انه الله عز وجل راح يفلتون من قبضته هذولا؟ كان هذولا اللي ذبحوا الانبياء، اللي خلى بعض الانبياء يطب الى شجرة ينشره هو والشجرة بالمنشار، ها؟ اللي يعمل وعمل وعمل وقتلوا ملأ الدنيا مجاجر، الله عز وجل امهل لكنه لا يهمله ابدا، لا بد وان يلاحقه. فبالدنيا لا، لكن شوكت بالاخره. بالاخره كانه اكو في نفوس الناس اشكال، مو الايه تقول وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، هاي المليارات من البشر اللي مرت على الكره الارضيه اذا حشرت ايش كثر هذول يريد لهم وقت اذا واحد واحد يحاسبوهم، يقول لك هاي طويله الحكايه. لا، الله عز وجل يريد يكشف هالمعنى، يقولون ترى الله سريع الحساب، يعني مو انتم تتصورون الان احنا عندنا جهاز كمبيوتر يحل 10 ملايين مسألة حسابية في دقيقة، نبهلي شوي زين، البشر قدر يوصل الى هذا؟ ها؟ فالباري عز وجل ما يقدر يسوي هذا؟ لا، الباري يريد يقول ان هذا الظن شيلوا من رؤوسكم، هذا الخطأ، لأن الله سريع الحساب لا يشغله حال عن حال ولا شيء عن شيء. قال يسأل واحد، يسأل الإمام يقول له سيدي شلون الله يحاسب الناس على كثرتهم بساعة واحدة؟ قال له كما يرزقهم بساعة واحدة. يا سلام، مو يرزقهم بساعة واحدة، أمامك بالدنيا أنت شوف عينك، مو كلهم مرزوقين وكل واحد ماكل رغيفة؟ كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة، هو سريع الحساب، الله تبارك وتعالى لا يفوته ملاحقة الظالم وهو سريع الحساب، يعني ما يشغله حال عن حال ولا وضعية عن وضعية، ولا يمكن واحد يفلت من قبضته. الله عز وجل سريع الحساب. شو تعبر الآية؟ خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ها؟ إذا حشر الناس عند ذلك ووقفوا بين يدي الله عز وجل ترتفع الظلامات. شنو هالظلام؟ كل من عنده ظلامة يحملها. من جملة الظلامات اللي وردت رواية بأن الله عز وجل ينظر فيها، شنو هاي الظلامة؟ تخرج الزهراء سلام الله عليها وعلى كفيها قميص للحسين ممزق، ها؟ قميص مخضب بالدم، وقد خرقته النبال والشهام. تعرض هذا الزهراء امام الله عز وجل بالحشر امام الناس، قميص ولدي، كأنه تقول هذا الدم دم الرسالة اللي بها القميص، هذا دم رسول الله، ورسول الله دمه جاء احياكم بعد موت، رفعكم بعد ذل بعد انحطاط، مو جزاء منكم ان تريقون هالدم، ها، هالثوب الطاهر تلوثوا بدم الرسالة وتخلون الجسم اللي في داخله يتمزق ترفع. هذا يا قميص، هذا القميص اللي لما جاء الحسين اخر رجعة، ها، وصل الى الخيمة صاح اخي زينب قالت لبيك يا ابن ام، قال له اخي علي بثوب عتيق، طبت لوين للخيمة، اش جابت له؟ جابت له ثوب عادي جدا تبان. لما نظر اليه الحسين قال لا اخي انا ابن ابيك، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، لا جيبي لي قميص اخر. راحت جابت له ثوب من الخز، مزقه الحسين من صدره حتى لا يطمع به ولبسه، ها، لبسه، قال انا اخشى من هؤلاء ان يسلبوني. لمح في عين زينب، ها، دمعه، لمح في عينها دمعه، شافها مختنقه بعبرتها، وتشوفه جاي يودعها وتشوفه جاي ينعى نفسه، اخذت دموعها. هاي ساعة الوداع ساعة مروعة، ويقول الشاعر لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ورأيت كيف نكرر التوديعا، لرأيت ان من الدموع محدثا وعلمت ان من الحديث دموعا. فبها اللحظات
اختنقت بعبرتها وتوجهت الى الحسين.

وحقك لا دخلت الدار ارد عيني واصد فكري اخاف تشوف ملعب بيد رجنا بزغرك وزغري يرد ما ضقضيت وياك مثل عذب هو الاسري. نزل الحسين عز عليه ان يرى دمعة زينب مد يده اخرج من ديله نشب بها دموع عين اخته زينب قال اخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. قل ليكون تعرضيني الى هالمنظر اشوف دموعك عزيزة علي. ضمت لها الدموع وقت ضمتها الى لما طلعت له بالليل عندما تناصف الليل.

0: عجل وشتشت ايتامك والمداليل اخيما يحمي بنات محمد انصرنا يشترحم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. ارزقنا اللهم الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والامن عند الحساب. يا كريم يا وهاب احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذا تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته، استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: عشان من دون البنات ما عندي ظلت أمنيات.

الشمق الصبق وما وقف مربي شمق الصبق وما وقف مربي رحبت وياكم في احساس ابني.

أنا يسموني أصغر مسبية ومن ركض العاشر تعبان رجلي من ركض العاشر تعبان رجلي ألطم ألطم واسمع كم قصة بقصة وموقف مربية

0: طفلة صغيرونة وما ريح مالي ومنقع طولي دمعي عيوني. طفلة صغيرونة وما ريح مالي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأعزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستقبل FM باللغة الإنجليزية عبر الفيسبوك واليوتيوب. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حجر زاوية. حجر زاوية لهذا الأسبوع سنناقش قضية عاشوراء، قضية الإمام الحسين عليه السلام والقيم التربوية، مع ضيفي لهذا اليوم التربوي الدكتور عباس الأسدي.

0: أحبتي المستمعين والمشاهدين الأعزاء، في هذا المحور المهم والضروري سنناقش مع ضيفي لهذا اليوم التربوي الدكتور عباس الأسدي. دكتور، نورتنا في إذاعة جامعة المستقبل.
1: شكرا، نور لكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، اليوم قضية عاشوراء بها الكثير من المبادئ والقيم، وقد يكون أهم مبدأ بهذه الثورة وهي كلها مهمة هي القيم التربوية. حضرتك مدرس وتنتمي إلى الأسرة التربوية، كم يبتعد وكم يقترب المعلم أو المدرس من القيم التربوية؟
1: لا سيما المدرس هو جزء من المجتمع.
0: نعم،
1: يتأثر بما يتأثر به المجتمع، يبني قيمه وأفكاره ومبادئه كجزء أو فرد من هذا المجتمع.
0: نعم.
1: طبعا من بعد 2003 بدأ يتسلط الضوء بشكل كبير على القضية الحسينية.
0: نعم.
1: وبدأت تاخذ أدوار، وبدأ المجتمع ككل يتأثر بها ومن ضمنها المعلم، مع أنه نرى بعض الهفوات.
0: نعم.
1: عند البعض، لكن بصورة عامة وبالإجمال هو جزء من المجتمع ويجب أن يتأثر، وإذا تأثر يجب أن ينقل هذا التأثر إلى الطلاب.
0: دكتور، هل أنت مع أن يتسلح المعلم أو المدرس بالقيم التربوية؟
1: طبعا. بالحقيقة ما ممكن تنهض أمة بالعلم فقط.
0: نعم.
1: يعني الشواهد عديدة وكثيرة، احنا عندنا علماء ممن أرسوا العلم في مجتمعنا الحديث في عصر ما بعد النهضة.
0: نعم.
1: مثلا إذا ما خانتني الذاكرة أوينهامر.
0: نعم.
1: عالم فذ في الفيزياء النووية، لكن مع هذا طبق هذا العلم لإيجاد قنبلة نووية.
0: نعم.
1: عالم كبير مثل هابر في الكيمياء، عالم جليل وإلى يعني طريقة خاصة بتحضير غاز الأمونيا اللي.
0: نعم.
1: الآن يعني انتشرت وهي قائدة في مجال الصناعي، لكن مع هذا استخدم غاز الكلور في الحرب العالمية الأولى.
0: نعم.
1: لذلك
0: هذا تسمي انحراف لو
1: أنا أقول
0: غير مساره لو شنو؟
1: أنا أقول هذا العالم وغيره لو وجد إنسان مؤثر.
0: نعم.
1: في بداية وباكورة يعني حياته.
0: نعم.
1: وهو طالب ورسخ بي كثير من المعاني السامية والقيم الإنسانية، ما اتجه هذا الاتجاه.
0: نعم.
1: لذلك العلم وحده ما يبني مجتمع، قد يهدمه.
0: نعم.
1: المعلم أو المدرس دوره خطير.
0: نعم.
1: في المجتمع ممكن أن يخرج عالم، لكن ما يخرج إنسان يبني مجتمع.
0: نعم.
1: الدور الأكبر للمعلم كونه يتعامل مع هذه الفئات العمرية اللي هي قابلة للنمذجة.
0: اليوم نشوف المعلم والمدرس، وكنا طلاب احنا، كنا الصفة المادية والعلمية تغلب على الصفة التوجيهية. انتو كانت وزارتكم قبل 2003 كان اسمها وزارة التربية والتعليم، هسه صارت وزارة التربية. قدموا التربية على التعليم.
1: نعم.
0: لان لازم التوجيه اولا، بعدين المادة العلمية. هسه اوكي تمام، بس هسه احنا كطلاب، حتى هسه موجودين، يعني هذا الزمن الطالب من يدخل للمدرسة يأخذ مادة علمية أكثر من ما يأخذ مادة تربوية أو توجيهية أو إرشادية.
1: يعني هي مشكلتنا طبعا كل المجتمعات النامية.
0: نعم.
1: يعني والعراق من ضمنها. مشكلتنا حتى إحنا يعني ظنينا أنه إذا نريد نتقدم لازم نأخذ العلم بسرعة وفد
0: نركض.
1: نركض.
0: نعم.
1: وهذه عملية التلقين غيبت الكثير من المبادئ السامية ودور المعلم.
0: نعم.
1: يعني صار المعلم ينطي تعريف جامد، يلا حفظته تنجح.
0: درخ.
1: درخ. وحتى وصلت العملية، يعني أنا اختصاصي دكتوراه في الكيمياء.
0: نعم.
1: يعني أحكي عن اللي أكثر تقاربا معي.
0: نعم.
1: حتى وصلت العملية أنه قام يقول له هاي المسألة ما تعرف تحلها، يحفظ الخطوات.
0: نعم.
1: فهذا
0: سجن عقله
1: بالضبط. هاي واحدة
0: ما خلاه يفكر.
1: وبعد سجن عقل المعلم أيضا أو المدرس أيضا، بحيث ما تحرر من هذه القيود، ما بدأ ينظر أنه هذا الطالب، يعني أنا من أطب الطلابي في كل سنة في بداية هذا أقولهم بابا أنا اليوم داحت وياكم، باكر أنا راح أقف على شباكك، قد تكون قاضي
0: صح،
1: قد تكون
0: ضابط طيار
1: نعم. مؤثر بالمجتمع، فإحنا خلينا نبني هاي بيك، والكيمياء جاية تجي نعم. إذا أنت بديت تتصرف صح، أنا ما أعتقد أكو مادة علمية الآن صعبة إذا قدر يوازن الطالب أو التلميذ بين حياته المجتمعية وبين
0: حياة العلمية. دكتور، سؤال يأخذنا إلى جانب آخر أو زاوية أخرى
1: نعم.
0: ماذا تحتاج القيم التربوية اليوم؟ شنو تحتاج؟ عندنا بيها خلل؟ عندنا بيها اهتزاز هاي القيم التربوية؟ بعد ما نشوفها وما نسمع عنها مثل قبل.
1: هو مو تحتاج، هي القيم هي ثابتة. احنا ايش نحتاج من هذه القيم؟
0: نعم.
1: بالحقيقة يعني العراق بصورة خاصة كون تجربتنا عراقية نعم. يعني أكثر عانى من ويلات ومشاكل كبيرة. فبال يعني زمن الحصار 1900 أنا شوية مخضرم
0: نعم.
1: عشت هاي وعشت
0: هاي جهتين نعم.
1: ففي زمن الحصار يعني وجدنا هذا المعلم والأستاذ يروح ينزل يعني إلى يعني
0: يشتغل أعمال أخرى
1: نعم. نعم.
0: من أجل العيش
1: تقلل من نعم. قيمته الاجتماعية صح. بينما ما قبلها يعني احنا شاهدنا احنا
0: سبعينات ستينات
1: حتى الثمانينات نعم. حتى الثمانينات يعني احنا مدرسينه يطلع يتسوق مخضر
0: نعم.
1: يبدل
0: يكشخ
1: ايه يستحي يشوفه واحد بملابس بسيطه
0: نعم.
1: هذه الهيبه كسرت من التسعينات
0: مقصوده دكتور
1: طبعا هسه مقصوده من شخص معين لو من منظومة مجتمعية
0: نعم.
1: أنا أتوقع هي من منظومة مجتمعية بالكامل مقصودة
0: نعم الغلاف الأوسع
1: نعم بما فيها هذا الحصار واللي نعيشه اليوم
0: نعم.
1: حتى اللي نعيشه اليوم ما إجا بنظام تكاملي أنطى دور للمعلم وطام امتيازات معينة بحيث يشعر الإنسان إذا شعر بماهيته بنفسيته بشخصيته رح يتجنب كثير من الأشياء اللي تسيء لهذه الماهية
0: صح.
1: فما أشعر بذلك حتى من بعد 2003 صار النمو سريع وباتجاهات عديدة ضاعت البوصلة
0: نعم.
1: لكن أكثر ضيعان البوصلة من بدأت من 91
0: من 91 تأذت هاي
1: نعم.
0: المؤسسة. دكتور، شلون نستثمر ثورة عاشوراء في جيل الشباب اليوم؟ أغلب الطلاب اللي تدرسهم حضرتك أو أغلب المتوسطة والإعدادية هم جيل المراهقة وجيل الشباب
1: نعم.
0: على بعد خطوة من دخول الجامعة
1: نعم.
0: وهاي الفئة قد تكون الفئة الأغلب بالمجتمع العراقي. المجتمع العراقي هو مجتمع شاب
1: نامي
0: 60% تقريبا هو مجتمع شاب
1: صحيح.
0: شلون نعكس ثورة عاشوراء ثورة الإمام الحسين عليه السلام في هذا الجيل ونزرعها على مود بالتالي صلاح المجتمع الاستفادة من المجتمع وبالتالي من جيل تسليم من جيل إلى جيل؟
1: أولا يجب أن يؤمن المعلم أو المدرس
0: نعم.
1: بأنه هو المشروع وصانع لمشروع.
0: حلو، هاي هو المشروع، هذا مصطلح كلش حلو
1: نعم
0: أي.
1: وصانع لمشروع
0: يعني مو ناقل
1: لا
0: أي.
1: اللي ينقل رجعنا للتلقين
0: صح.
1: رجعنا كما بدأنا
0: نعم.
1: لكن هو المشروع وهو أيضا صانع لمشروع. إذا آمنها بهذه الطريقة راح أولا ينظر ما هي المبادئ السامية لثورة الإمام الحسين. طبعا إحنا الآن لأنه عاشوراء نتكلم عن الإمام
0: نعم.
1: الحسين وإلا رسول الله
0: صح أهل البيت
1: وكل النبي أهل محمد البيت صح. يعني هم كلهم
0: صحيح.
1: كلهم قيم سامية
0: نعم.
1: لكن إحنا يعني محل الحديث
0: نعم.
1: فما هي هذه القيم السامية؟ كيف ممكن أستمد من عدها شخصيتي؟ الإمام الحسين دعا لأي شيء
0: نعم.
1: ممكن أوظف هذه الدعوة في برنامجي العملي لو لا؟ شن هي المعوقات؟ أنا أشوف بالحقيقة ممكن وكثيرا. أنا إذا كنت صادق مع طلابي هم يكونون صادقين
0: نعم.
1: أنا أستمد الصدق من الحسين، الحسين قال هيهات من الذلة ومات على هذه الكلمة.
0: نعم.
1: ما غيرها. وإجت كثير كثير كثير من العروض اللي ممكن يعني غيره يتهاون.
0: نعم.
1: ويمرر الأمور ويحقن دمه. لا، بقى ثابت وصادق و يعني حقق ما يريد مع أنه هو استشهد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ممكن الاستثمار، نعم، لكن هل الآن أكو هيك مشروع على أرض الواقع؟ لحد الآن لا أرى إلا فرادى حقيقة.
0: مجهود شخصي،
1: مجهود شخصي اللي يربي نفسه.
0: زين، هاي العراقيل، عراقيل مجتمعية، عراقيل حكومية، عراقيل دينية، أو شنو؟ عراقيل شخصية، هو ما يريد يتعب نفسه.
1: لا، ماك واحد ما يريد يكون أفضل.
0: نعم.
1: لكن هي كمجموعة قيمية، كمجموعة مجتمعية، ما تدعو لهذا. يعني احنا قلنا بالبداية هو الإنسان لما يحس بشخصيته وكيانه، يعني هو لما يدور قطعة أرض ما يلقى، يدور ها أكو علاوة لو ماكو علاوة، يدور
0: يعني. وهي أهم حقوقها دكتور،
1: يعني هو ويا يعني حقوقه.
0: نعم.
1: لكن أقصد لما يلتهي بذني، هل سيتفرغ لبناء شخصيته؟ هل سيتفرغ لبناء شخصية الآخرين؟ هنا المشكلة.
0: نعم.
1: في المنظومة هي كلها المجتمعية تقود لذلك،
0: بيها مشكلة.
1: لذلك يعني قلنا فرادة اللي يجرد روحه يبدي يفكر بهذه المعاني السامية، يبدي من يستحضر الحسين، يستحضر ثباته، صدقه، احترامه لكلمته، وفاء للدين.
0: دكتور، احنا عندنا سباق الأساتذة يسابقون على مود إكمال المنهج قبل العطلة، بس ما نشوفهم يتسابقون لصناعة جيل. وإحنا حكينا على جيل المتوسطة والإعدادية تقريبا من 13 سنة ل 16 أو 18 سنة.
1: نعم.
0: هذا الجيل مثل القاع الصالح للزراعة.
1: نعم.
0: وتزرع بها كل شيء.
1: صحيح.
0: يسمع لك، شخصيته تتكون بهذا العمر، يكبر، المراهقة مالته، يشوف نفسه عند التمرد على الأهل وعلى الهاي، تبدي هاي كلها احنا عندنا عشناها.
1: نعم صحيح.
0: وإذن هاي الأرض الخصبة مهم جدا أنه استثمارها بالصورة الصحيحة.
1: لذلك أنا أرى أنه المدرس الذي يصب كل جهده،
0: نعم،
1: على تلقين المادة العلمية دون غيرها سيفشل نفسه وسيفشل طالبه. الحقيقة كل يعني كل احنا انا حتى يعني تجربتي الشخصية مثلا، من رحت كطالب،
0: نعم،
1: وقعدت على رحلة وبالدكتوراه مثلا،
0: نعم،
1: لقيت الطلاب ما يخلصون من وقت، لا يخلص مادته من وقت. ليش؟ لانه هو ما باني صح. لو باني صح يعرف يستثمر وقته صح.
0: نعم.
1: الان المناهج هل يكفي إلها الوقت؟ يكفي وزيادة، وخصوصا في مناهج الأول والثاني والثالث المتوسط.
0: نعم.
1: لا بل وحتى للخامس الإعدادي، قد يكون السادس شوية بصعوبة.
0: نعم.
1: لكن السادس هو يعني صار رجل بعد الطالب.
0: نعم.
1: ممكن أن يعتمد على نفسه.
0: صح.
1: يعني أنا كنت أدرس السادس، كنت أنطيهم يعني حل، وكنت أنطيهم ثلاثة أربع مسائل يحلها بالبيت، واجي القى حالها لان انا بانيه صح.
0: نعم.
1: فلحقت على مادتي العلميه. لذلك ممكن انه المدرس اذا بنى الطالب بشكل صح يخليه يعرف يستغل وقته، ويعني الوقت يكون كافي للماده.
0: نعم.
1: العلميه، وباريحيه يخلص كل الماده العلميه، ويكون هو مرتاح وطالبة أيضا.
0: نعم. دكتور، قد يكون المدرس أو المعلم أكثر خبرة بالمجتمع من غيره.
1: نعم.
0: لأن يستلم ويسمع.
1: نعم.
0: خلنا شوي نبتعد عن جانب التربوي، هل نواجه اليوم أزمة أخلاقية بالمجتمع العراقي؟
1: حقيقة يعني هذا ما ممكن إخفاء، يعني
0: أي.
1: أكو أزمة. الأزمة هي الضعف في التكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، مو فقط أنه يعني الطالب أو المتلقي ما يمتلك الأخلاق، قد يكون يمتلكها، لكن هذا الاستثمار. يعني هسه لما نجي إحنا إلى دول أخرى، أنا مطلع على بعض المناهج العلمية.
0: نعم.
1: لبعض الدول نلقى بأنه الطالب يستثمر في المدرسة وبالأسرة وبالمجتمع بتوجيهه باتجاه معين. أنت تحب العراق،
0: نعم،
1: أنت لا تخون العراق مثلا يعني، فبالتالي هذا يروح للأسرة يسمعها، يروح للمدرسة يسمعها، من نعم. يطلع للمجتمع يلقى أنه نقيضها شيء مكروه.
0: نعم،
1: بهذه الطريقة ممكن إرساء أي قيمة أخلاقية. إحنا لحد الآن يعني حقيقة أكو توجيه مثلا من الإرشاد التربوي وغيرها نعم. بمدارسنا بالعراق وبكل طبعا يعني
0: محافظات
1: أي يعني
0: نعم.
1: لكن هل يرتقي بأن يكون هو القائد في إرساء الأخلاق؟
0: هنا عندنا دور صناعة القائد.
1: نعم
0: نعم دكتور، إحنا مجتمع شايف نفسه كلش وعنده حب الأنا، بس من نجي للواقع الفساد اللي دا نشوفه، الرشوة اللي دا نشوفها، عدم احترام المرور، عدم احترام الكبير، الأوساخ اللي نرميها كنا وما فيها المتكلم، هاي كلها مشاكل، هاي كلها مو أزمة، هاي أزمات أخلاقية في صلب الإنسان.
1: صحيح.
0: إذا احنا نشوف اليوم هاي تسمع الأخبار عن كمية الفساد والمليارات و دول شلون؟ هذا من الموظف الصغير بدأ وهو صاعد.
1: صحيح.
0: هاي بالتالي أزمة أو سلسلة متسلسلة.
1: يعني حضرتك تعرف الجيل 20 سنة.
0: نعم.
1: إحنا اليوم في عام 26 نقطف ثمار يعني ربيناه عام 2003. فبالتالي حقيقة يعني هسه هو نفسه دورات احنا نشوف مثلا حضرتك مسافر اكيد
0: نعم.
1: للخارج واحنا مسافرين تشوفه هو نفسه الان اللي يذب
0: بالشارع
1: الاوساخ وغيرها بالشارع في
0: يحترم القانون
1: زين ليش؟ احنا غير مثلا احنا يعني كدولة او كموجه، احنا ما نقول الدولة هي المفروض تصير شرطي، نقول تصير نعم. موجه تجد المشكلة وتجد حل هذه المشكلة. ما شافت انه هذا في غير مكان مدى يذب الاوساخ من ذاته وقد لا يعاقب عليه القانون زين ليش؟ لأن شاف شخصيته هناك،
0: شاف نفسه،
1: شاف نفسه هناك، يجي لهنا مثلا ممكن يشوف الكهرباء مقطوعة ووالدته قاعدة تهفي وابنه الصغير يعاني راح يوديه للمستشفى
0: عصر به عقد نفسية،
1: فهذا بهذه يعني يقوم يفكر بالأوساخ وين يذبها.
0: صح.
1: إذن صناعة المجتمع هي بمنظومتها الكاملة الأخلاقية والتربوية نعم. والاجتماعية هي اللي تقود للنهضة. ما نعم. ممكن أن تنفصل الأخلاق والتربية عن المجتمع، ما ممكن بها.
0: نعم. حكيت على صناعة القائد.
1: نعم.
0: إحنا اليوم دكتور نواجه مشكلة بصناعة القدوة أو المثل الأعلى. قبل يسألونا منو مثلك الأعلى، قد يجاوب الأغلب أنه أبوي مثلا.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: أو قد واحد يشوف مدرس يحبه وكشخه ومرتب يقول الأستاذ الفلاني. هسه هاي النبرة بعد ما نشوفها أو قمنا نروح لمشاهير الميديا قام صاروا هم قدوتنا وهم مثل الأعلى، شلون هذا حصل فلوس، شلون حصل لايكات مشاهدات، أكو أزمة بهذا الموضوع؟
1: يعني اولا اذا غابت القيم الانسانيه من اي مجتمع يبدي ينظر الى الى العالم كله بعالم مادي. فاولا اول العوالم الماديه هي الشهره، ثانيا هي الفلوس.
0: نعم.
1: فيبدي هذا المتلقي يشوف انه يعني ليش ما اصير مثل فلان المشهور، يعني مو اتاثر بعلمه
0: وطريقه سهل هذا
1: مو صحيح.
0: نعم.
1: أنا أفتح يعني
0: فيس بث مباشر
1: مو
0: نعم.
1: وأصير وقد ينجح فعلا.
0: صح.
1: قد ينجح واحد يبيع سمك صار ملياردير.
0: صح.
1: واحد يبيع يعني هذه موجودة.
0: نعم.
1: لذلك هذه ايش خلفت؟ خلفت عدم الاقتداء. هسه احنا إذا نقسم الحقب الزمنية مثلا في العهد الجاهلي ما كان اكو سوشيال ميديا.
0: نعم.
1: اكو قدوات إيه؟ زين شلون كانوا يتأثرون بهم؟ كان السوشيال ميديا مالتهم الشعر.
0: نعم.
1: يتناقل نعم يتناقل من فم إلى أذن. مثلا عندنا حاتم الطائي بالكرم
0: نعم
1: يعني وأبياته الشهيرة يقول جاري وجار الداء الجاري وجار ناري ونار الجاري واحدة وإليه قبلي ينزل القدر.
0: حلو.
1: أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. هاب الكرم. لذلك هذول من يسمعوها يتأثرون. هذا قدوة. نعم. من تجي بالشجاعة مثلا مثلا بشر بن عوانة لاقى أسد. شلون يوصف هذه القضية وشون يعني هذه اللي يتأثر بيها راح يكون شجاع. مثلا أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى إذن لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا تبهنس ثم أحجم عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهرا. أنل قدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا. وهكذا إلى بقية هذه في العصر الجاهلي. ثم حتى في العصر الحديث ما قبل السوشيال ميديا يعني حتى العراق شلون تأثر حتى يعني بالأفكار الحسينية وبالمبادئ الحسينية وشلون أثرت بي. مثلا احنا عندنا الله يرحم محمد مهدي البصير الشاعر الحلي المعروف أكيد هو كان منبرا حر وقصائده صنعت مجتمع وصنعت ثورة اللي هي ثورة العشرين.
0: نعم.
1: عندنا مثلا الشاعر الدكتور عبد الحسن زلزلة وقصيدة الميمية المعروفة هذه دماك على فمي تتكلم ماذا يقول الشعر إن نطق الدم هتفت وللأصفاد في اليد رنة والسوط في ظهر الضعيف يحكم. وهكذا إلى نهاية القصيدة طبعا.
0: نعم.
1: حافظها بس حتى المستثمر
0: الوقت.
1: الوقت نعم. فأيضا ظهرت لنا قدوات بل واقتدت بالمبادئ السامية للحسين.
0: شنو صار اليوم دكتور؟
1: اللي صار اليوم اللي صار أولا صار الانتشار سريع.
0: نعم.
1: مي يحتاج إلى مذاكرة مي يحتاج إلى بناء شخصية. أنا هسه قاعد بالبيت وممكن لابس أي شيء وممكن مسوي أي شيء وممكن نعم. حتى ماكو فكرة ببالي يعني أفتح بث وأقول والله ما تقولون شو نتناقش بيه من اليوم حتى ما يعرف موضوع اللي يتناقش
0: نعم.
1: وهذه شو تأثر؟ تأثر أنه إحنا شلون نقدر نقود المتلقي سواء كان طالب أو حتى إذا كان كبير نعم. بالعمر. لكن إحنا مهمتنا نصنع الطالب لأن هو اللي راح يصنع المجتمع ويقوده أيضا. شلون يقدر يميز بين الغث والسمين؟ شلون يقدر يعني
0: الإيجابي والسلبي؟
1: وشلون نقدر نوجهه بالاتجاه الإيجابي؟
0: أكو أذان صاغية؟
1: يعني على المستوى الشخصي يعني أنا مثلا قبل كم يوم صارت عندي مراقبة بكالوريا
0: نعم
1: في إحدى الكليات كلية الصيدلة
0: نعم.
1: فخرجت من المراقبة ارتاح اجاني
0: طالب
1: رجل كبير من العمر قال مو انت حضرتك دكتور عباس؟ قلت له قال ابني دا يموتني يقول له يصير مثله. قلت له ان شاء الله يصير احسن من عندي ليش مثلي. فهي على المستوى الشخصي قد تكون اكو موجودة لكن هل هذه على المستوى العام؟ ما أراها الآن مع الأسف. مع الأسف
0: يعني احنا ضعيفين أمام الموجة. الموجة أعلى من عدنا.
1: نعم مع الأسف يعني ما عدنا استثمار. يعني هذه المشكلة يجب أنه مثلا تتبنى وزارة التخطيط دراسات خاصة شاملة بهذا الموضوع بالذات. شلون أقدر أني أخلي ابني بنتي ما تنزلق تباوع.
0: دكتور انت قلت هسه اللي دا نشوفهم جيل 2003
1: اي
0: بعد هذا الجيل ايش راح يصير؟
1: هي هنا المشكله
0: مستقبل. اي دكتور مشاهد عاشوراء
1: نعم
0: عده
1: نعم
0: وشخوص عاشوراء عده أي مشهد يأثر بدكتور؟ هذا سؤال شخصي.
1: نعم.
0: أي مشهد يأثر أكثر بدكتور عباس الأسدي؟ ومن تأخذ بمبادئك؟ شنو سوى لك هذا المشهد؟ ليش حبيته؟
1: يعني هي كل مشاهدة عظيمة.
0: نعم،
1: لكن أكيد. أنا شخصيا يعني أتأثر بالإمام العباس
0: سلام الله عليه،
1: أتأثر بخوته، بهذا الأحد اللي قطعه لأبيه بأن أنا أكون الكفيل.
0: نعم.
1: بعدم شربه للماء وهو على الشريعة.
0: نعم.
1: بعدم ذهاب جثته إلى المخيم مع أنه هو مات، لا أنا ذامتي تخليني هنا، يعني يستحي وحتى وهو ميت. هذا النموذج العظيم. طبعا إذا حقيقة إذا جينا للرسالة المحمدية، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل للرسول علي.
0: نعم.
1: وعلي عليه السلام هو الذي قال كان مالك لي

0: رجعنا وياكم احبتنا مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا الافاضل، عاشوراء والقيم التربويه مع التربويه دكتور عباس الاسدي. دكتور، بالعوده الى الطلاب، لان محور حديثنا والفئه الكبرى، اكو هواي صعوبات تكنولوجيه تواجه الطلاب، ميديا، تطبيقات، العاب الالكترونيه الى اخره. هاي كلها نقول التحديات التكنولوجية أثرت على القيم التربوية في نفوس الطلاب أو نفوس فئة الشباب.
1: يعني التكنولوجيا بحد ذاتها هي أداة.
0: نعم.
1: ما ممكن أنه إحنا نحمل هذه الأداة أخطائنا.
0: نعم.
1: التكنولوجيا اللي جيناها في كثير من البلدان مستثمرة. نلقى الطالب أو المتلقي بصورة عامة، سواء كان بكل فئات العمرية، نلقى مثلا يشاهد فيلم، لكن هذا الفيلم يرسخ مبادئ كبيرة،
0: مو عشوائي.
1: نعم، يقودها مجتمع. طيب هاي المبادئ احنا نختلف معاه بيها أو يعني
0: نتفق. نعم،
1: بغض النظر، لكن هو بالحقيقة يعني
0: تنمي شيء بباله،
1: مدار.
0: نعم،
1: احنا التكنولوجيا عندنا هي هنا المشكلة، ما مدارة. هاي واحد. اثنين، ماكو فرد تركيز على إدارة هذه التكنولوجيا أصلا. يعني احنا فهمنا الحرية خطأ،
0: طبقناها خطأ،
1: استثمرناها خطأ. فبالتالي احنا عندنا الطالب أو المتلقي بصورة عامة، احنا
0: نعم،
1: يعني بكل فئات العمرية، إذا حس أو شعر بأنه هذا الاتجاه يناقض مبادئه وشعوره وقيم الإنسانية، ما أعتقد راح يبقى وياه، وخصوصا إذا تربى على هذا الاتجاه. شفنا إحنا يعني مثلا قصة لأحد الكتاب في إيران.
0: نعم.
1: عام 67 قادت إلى ثورة على الشاه.
0: نعم.
1: زين، ما من المعقول أنه هذا الكم الهائل من الظهور الإعلامي والتكنولوجي ما يقود إلى ثورة على الفساد، ثورة مجتمعية.
0: احنا نرجع قبل شوي، هو ذا يشوف متابع البلوجر الفلانية ويتابع التيك توكر الفلاني اللي ما يعرف شي يسولف، هذا ما راح يسوي عنده ثورة. تمام،
1: مو احنا
0: هذا راح يقضي من وقته ساعات متابع الفتاة الفلانية، طالع جسمها وطالع شعرها، هذا وين الثورة؟ وين المبادئ؟ شو يزرع بباله؟
1: صح.
0: أو يباوع، ذكرت مثل أنت أبو السمك صار كلها تريد تصير مثل أبو السمك، يعني هذا ما راح يطورنا في صناعة وعي مثقف، صناعة تربية رصينة، تحصين الإنسان أكثر من كل الأشياء.
1: صح. إحنا يعني إذا نتعمق بالمشكلة أكثر وشوية يعني ندوس على الخط الأحمر.
0: نعم.
1: هو بالحقيقة بس هو الطفل اللي دي باوع هذه.
0: لا، كنا
1: لو أبوه أمه.
0: صح.
1: إذن هو تأثر بي من أولا؟ تأثر بمجتمع.
0: وبالأسرة أول شيء.
1: نعم. زين، إذا مثلا ظهر ترند اليوم، وحدة صاحت الأستاذها باسمه مثلا.
0: أي.
1: ونشوفها انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي، وأبو الطالب وأم الطالب يباعوها ويضحكون.
0: نعم.
1: زين، يريد يقلدها هو لو ما يريد
0: يسويها طبعا.
1: لا، المشكلة مو بالطالب نفسه، احنا يعني في علم النفس هذا الطالب عجينة.
0: نعم.
1: اليوم نريد نقوده أن يكون مصلح أو نريد نقوده أن يكون قاتل، نقدر
0: بيدك
1: بيدينا. لذلك في بعض الأحيان يعني لو شوية المجتمع ينتبه لهذا الموضوع وهو يقدر شوية يدير نفسه، احنا ما نريد منه شيء، بس هذا ابنه خد يكبر، لأن هو من يكبر ابنه على قيم صحيحة هو راح يقود مجتمع بأكمل.
0: التليفون قنبلة موقوتة؟
1: طبعا، وخصوصا بالعراق. احنا ما مدار عندنا يعني في تعرف حضرتك هسه هاي دولة مجاورة إيران.
0: نعم.
1: الطب نص وسائل التواصل الاجتماعي ما تشتغل.
0: نعم. بكل الدول مو بس بإيران، حتى بأمريكا.
1: أمريكا
0: أكو تطبيقات.
1: نعم.
0: ها، أو أكو برامج، أكو مواقع الطب عليها ممنوع.
1: ممنوع.
0: لك هذا أمن قومي، هذا أمن مجتمعي إلى آخره.
1: إحنا ما عندنا أي يعني بلوك لأي شيء.
0: بوابة ما عندنا، كله مفتوح.
1: مفتوح. الله.
0: نعم. زين هسه واحد يسمعك يقول لك هذا الدكتور سد يسولف يريد يحرمنا من التليفون، العالم وين وصل؟
1: من الحرية.
0: إيه العالم وين وصل؟ هذا التليفون أنا أقدر أدرس به وأقدر أطلع صور به وأسوي تجربة بيها صح؟ هو أكو تعليم، أكو وسائل تعليمية صحيحة موجودة. اليوتيوب هواي يعني طلاب يدرسون على اليوتيوب وينجحون إلى آخره. ومرات إسا إحنا الجلوب أنا مالتي ما أعرف أربطه الكهرباء. أطبع على اليوتيوب يطلعون البارد والحار أربطه. إذن بيه فوائد. بس إحنا مع الروج على من عندنا ما أعرف شنو.
1: يعني أستاذ سيد هسا إحنا مثلا أحكي عن تجربة شخصية قلت لك أنا يعني حتى يكون أكثر واقعية. يعني أنا اشتغلت بمدرب تربوي بالوزارة سنين، دربت الأساتذة على المحاضرات يعني وكيفية إلقائها، ولقيت عندهم ضعف باستخدام التكنولوجيا، وعكفت حقيقة الآن سنة أو قد أكثر من سنة على أن أصنع تطبيق، هذا التطبيق معرفي مدرسي يوفر كل شيء، يوفر كل اللي يحتاجه الطالب، وإن شاء الله يعني هو يعني قيد الإنجاز يعني.
0: إن شاء الله.
1: لكن هذه جهود فردية، لو أرادت الدولة ما إحنا قلنا لازم إحنا نعرف المشكلة حتى نعرف حلها. لو شعرت الدولة بهذا الحجم من المشكلة تستطيع أن تحلها بسهولة.
0: تستطيع. صار تطبيق 10 تطبيقات. 100 تطبيق.
1: 100 تطبيق. ثم قد يكون تطبيقي ممل، لكن تطبيق أستاذ زيد جميل.
0: صح.
1: به صور حلوة.
0: صور فيديوهات.
1: به فيديو جميل.
0: إذا نحتاج إحنا نحتاج تكاتف من الكل. مؤسساتي حكومي مجتمعي ديني تربوي على مود ننجح بهذا التحدي. دكتور ماذا لو كان الإمام الحسين عليه السلام مدرسا اليوم، ما هو أعظم درس طنيا؟ تخيل الستة
1: الإمام الحسين عليه السلام يعني
0: فرضية، هاي
1: هو المدرسة
0: أكيد.
1: لا يمكن أن يختصر نختصره بأن يكون
0: فرضية، احنا نريد نعكس ذاك الزمن وهذا الزمن.
1: لكن على باب الفرض، انا اجد اكبر قيمة تعليمية بالثورة الحسينية هي إشاعة المبادئ والثبات عليها. إشاعة المبادئ السامة.
0: من الأصعب، الثبات ولا الإشاعة؟
1: لا الثبات.
0: الثبات
1: طبعا
0: أصعب.
1: طبعا لذلك القرآن الكريم يقول شنو؟ أوصيكم بالصبر.
0: بالصبر.
1: والصلاة وإنها لكبيرة.
0: شوف.
1: يعني هاي المسألة الصبر على على على على ثبات الإنسان على موقفه. طبعا إذا كان الموقف نبيل أو سدرات واحد يصبر على فد شيء يعني هو ما على فد محتوى معين. الصبر على هذه على الموقف وعلى المبدأ السامي طبعا في تضحيات. لذلك ضحى به من الحسين، ضحى بأهل بيته، بابنه الصغير الرضيع، ضحى بأخوته، ضحى بالعباس، وهاي تكفي.
0: سلام الله.
1: وهاي تكفي. ضحى بعلي الأكبر. وهاي تكفي. بأصحابه جميعا ضحى بنساء أن تكون سبايا. لكن هل هذه التضحية ما أتت أكلها؟ لا، أثمرت. فبالتالي هي على المدى البعيد تثمر. قد تكون الثبات صعب اليوم على المدى القصير، لكن هي على المدى البعيد أنتجت أمة حسينية.
0: صح. مباراة حاسمة بين الأخلاق والإنفلات، من يفوز؟ نهائي.
1: سؤال صعب هذا.
0: أي.
1: نحكي بواقعية
0: طبعا.
1: يعني الإنفلات يؤدي إلى مكاسب وقتية ظاهرة، يريد شيء وحصله خلاص. انتهى الموضوع بعد هو عليه من صابر وكذا. لكن إذا نجي إلى المدى البعيد راح نلقى الأخلاق هي الفائزة.
0: من اللي يسجل قواله، الانفلات لو الأخلاق؟
1: وقتياً
0: اي هسه اليوم احنا لعبه بها وقت
1: وقتيا الانفلات
0: الانفلات
1: طبعا طبعا تحرر من القيود. هو ذا تحرر من قيوده يعني اللي هي مكبله شخصيته ونفسيته وانسانيته.
0: زين منو الحكم مباراه بين الانفلات والاخلاق؟ منو الحكم اللي يسوي يحكم هاي المباراه؟
1: هي يعني هذا سؤال فلسفي عميق. احنا بالحقيقه خلينا نقول وين الخط الاحمر حتى نعرف الحكم. هو الانسان حكم، لكن الانسان هذا ايش يمتلك من خطوط حمراء حتى يقول هذا صح وهذا خطا؟ من اجى يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجى شافهم يعبدون اللات والعزى وهاي جميله اصلا عندهم، اجى حارب هذا الخط الاحمر مالتهم وكانوا هم الحكم. قال له شنو انت تطلع انت واراذلنا وشنو انت ما نؤمن بيك، دوخرهم الذوله وحط لنا واحد من ذول الاصنام واحنا تدلل نجيك. فبالتالي الانسان هو الحكم لكن بخطوطه التي هو يبنيها.
0: الانسان لو الضمير له المجتمع الحكم، اقوى حكم عنده شهاده دوليه.
1: لا هو انا من اقصد الانسان اقصد ضميره.
0: اي
1: ومن اقصد ضميره اقصد تكون الضمير من هذه الخطوط الحمراء اللي نحكيها. لا في بعض الاحيان ناس تشوف روحها يعني مثلا اينشتاين 4 سنين نايم ببيته بس هو ضميره مرتاح، طلع لنا بنظريه اسمها النظريه النسبيه.
0: نعم.
1: مو المجتمع الحكم دائما. نعم. على الانسان.
0: الانسان. نعم. البوابه الاولى الذات.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. الذات اللي احنا نسميها الضمير اللي هي نعم. المجموعه القيميه اللي يبنيها الانسان. حقيقة من طول هاي أثيرت شوية يعني احنا عندنا بعلم النفس اكو فد مرحلة يتلقى بها الإنسان كل خطوط الحمراء. احنا انا اقصد بالخطوط الحمراء حدود يعني.
0: نعم.
1: وتبدي تنمو الى ان تصل الى مرحلة تكون هذه يسحولها مرحلة الجمود اللي هي من بعد اجتيازه يعني سن المراهقة يبدي يدافع عنها بصلابة.
0: نعم.
1: تكون هي هاي مصدر ضميره.
0: نعم.
1: فإذا علم صح ويدافع عن هذه بشكل صحيح ينجح.
0: هل عكسنا الصورة الحسينية كما يجب؟
1: أنا في رأيي يعني هي هسة الآن حتى لا يعني يضيع تعب الناس يعني.
0: نعم.
1: يعني الناس ده تشتغل هواية ناس عرضت المسألة الحسينية لكن كما يجب لا ما وصلنا لها.
0: شنو نحتاج؟
1: يحتاج تكريس حقيقي.
0: نعم.
1: يعني هي مشكلة انه احنا من نجي الى مبادئ الحسين عليه السلام ده نحكيها لكن ممارسة عملية اكو لها
0: ضعيفة.
1: فاحنا نريد نوصل للحسين كما يجب لازم نفعل الممارسه العمليه.
0: كونوا زينا لنا قول الامام الصادق عليه السلام. كونوا زينا لنا
1: ولا تكونوا
0: شينا علينا.
1: فهل احنا كرسنا المبادئ الساميه اللي جاء بها الحسين او نادى بها الحسين مجتمعنا بشكل عملي؟ لا.
0: نراد الراجع نفسنا.
1: نحتاج.
0: نحتاج. دكتور سؤال الختام، حضرتك ابن الشيخ كريم النور الشاعر.
1: نعم.
0: البابلي، قد يكون يسمعونه هواي يعرفون هذا الاسم الله يرحمه في هاي الأيام.
1: الله يحفظك.
0: والشيخ كريم النور شاعر حسيني وإله هواي قصائد حسينية وهاي أجواء حسينية وعاشوراء.
1: نعم.
0: أريد بتاع أنا أعرفك يعني على مقربة شخصية هواي تحب الشعر.
1: صحيح.
0: وتحفظ الشعر.
1: صحيح.
0: أريد نسمع شيء للوالد المرحوم ونستذكر مصيبة الإمام الحسين عليه السلام حتى لو قصير نختم به
1: إن شاء الله. فد لمحة صغيرة. كان الوالد الله يرحمه ويرحم أمواتكم يعني مدرسة شعرية طبعا بالشعر الشعبي.
0: نعم.
1: وإحنا أخذنا من عنده شوية بقضية التعلم. كان يعني يخجل أن من يعرضون علي باكورة أعمالهم، وحتى كل شعرائنا يعني كان شعراء نعم. الحلة أقصد يعني يعرضون علي أعمالهم حتى للتنقيح، وهذا نعم. لا بأس به يعني، والنقد يطور الإنسان
0: نعم.
1: فكان يخجل أنه يقول له أنه هذا خطأ، دائما يستخدم عبارات لو تحسن هذه لو تحسن
0: نعم. طريقة مؤدبة
1: نعم. فمرة من المرات يعني إجا غاضب، قلت له ها، قال لي والله بابا ما أقدر أحكي، بس هذا قصيدة كاملة عن لسان السيدة زينب عليه السلام تنخي بالعباس، وكأنه العباس قاعد وساكت وهي جاي تنخي بي. فذكر الله يرحم أيضا الشاعر الحاج رشاد كان موجود، قال له سيا شيخ ما تكتب أنت؟
0: ايه.
1: فكتب آل هاشم والزعيم القادها، العطش فطر يا عباسك بعدها، ماني جيتك يا ابن ابوي موزمه، انت مذخور المثل هالموزمه، جارت على اطفالكم نار الظمى، وانت نيران الحرب خمادها. بس هاي الحكايه يعني. نهض وانتهضت وياه نهض وانتهضت وياه الاربعه، غيرته وهمته وأصله ومرضعه، ويوم هز السيف هز المشرعة، ولاذت القوات بيعنا أفرادها. نادى عيناك يا اختي ونادته، والنعم يا ذخر بؤي وظنوته، أسرج الغيرة على مهرة همته، وانطل الخوة الغيورة بعادها. وهكذا يعني.
0: أحسنت، رحم الله الشعر الوادي. إحنا ما ردنا تعبر الحلقة بدون ما نوثق شعر الشيخ كريم نور.
1: الله يحفظك
0: دكتور. كيف وجدت الحلقة في أول لقاء إذاعي لحضرتك؟
1: كان جدا ممتع، وكان حوارك جدا لطيف وجدا ممتع، وأني أشكر كل القائمين على هذا البرنامج، من المخرج الأستاذ مصطفى زيكو إلى حضرتك. كلش استمتعت.
0: شكرا جزيلا لحضورك وهي المعلومات المهمة. شكرا دكتور.
1: شكرا
0: أحبتي المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم في الإعداد والتقديم محدثكم زيد الأصيل، أما في الإخراج المرئي والإذاعي مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: اكتلم كل أحبابك تذكر من تروح ترى لازم تذكر رقية ما جت تعمت عين سيدنا ما جت

0: بابا يوفقي اخي صعب اخو هذا الوضع ينبغ اخي
1: خدمتكم خدمتكم الله يرحمكم.

صفوب سحب صدر ابو السجاد بالخيل انهشم عيلي تتلاها بعليها الخيام والخيام اطفال رضع بيها والخيام اطفال.

ربات الخير حطان الحسناوي قوم غط حسين ثوب المنسلي قوم امسحنا حر طفل المنخضر قوم عن عيلتك رد خلي النهر

وجه زينب يا على رماد الخيم هاي جويات الخيم بإيديها هاي جو يا علي يا علي يا علي يا علي قوم غطي حسين ثوب المئن

0: نقر بوجه زينب يا علي رمادي الخيم هاي شويات الخيم بيديها.
1: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

اختلاف مشي الجدم اختلاف مشي الجدم في حارب ويا الظمى يبس نبمة وسمى عطاشة بلا حمى عطاشة للحمى عطاشة للحمى شما أبعد عليها اشتاق الخيامي ليش اتذكر قعدتك

الميلة والعذرة على بيت تقول لي اندعي لكل مرة كون بعد ما تنسب.

بالسيف على نحرك ويتعاين علي السيف على نحرك وتعاين علي.

حبل مني ظل طاب وعبدي انزع حبل مني ظل طاب وعبدي ومنيت لأخي. أخير جواب.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: رقيعه
1: وين ماتت؟

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

عيوني تسولف لعن هذا السفر عني لو رحت فلا يرجع خبر.

هلا دموعي ظلت جارية يا رقي تودعيني تود أقرب عيونك أقرب عيونك علامات ال يا حبيبة عمري شفيد الصهلة أقرب عيونك.

لخادم الحسين الشاعر المبدع كرار حسين الكربلائي. من الطفولة معاشرتني

عندي أغلى من الهوى أنا وانتي من طفولتنا سوى يا رقية وعندي أغلى من الهوى ذكرياتك باقية يا رقية ها ذكرياتك يا رقية تودعيني صيح أقرب عيونك أقرب عيونك علامات إيه يا حبيبة عمري شي

فروحي قلي للهجر ما أحمله فدوى خلي وياكم أمشي الكربلة. روحي قلي للهجر ما أحمله فدوى خلي.

تودعين هلا هلا تودع أقرب عيونك أقرب عيونك على مات الهجور يا حق أقرب عيونك

يا رقية وأعتذر هم تراكيك يسليب هالشمر أرد خبرك يا رقية وأعتذر.

عيني إلك إلك هلا تودع عيني صيح أقرب عيونك أقرب عيونك على يا حبيبتي.

يتميت لي وعلى راسي حسين وحي الموت تلقي بالخرابة ينتهي نابض القلب

باكر باكر طفله ويتعبها اللي يراويها نحر الذبح وتموت يمه وترتاح يراويها نحر الذبح وتموت يمه وترتاح نامي نامي نامي رقي يلا.

طفلة عاشت خوف واشكال العذاب، طفلة عاشت خوف واشكال العذاب، سكتة ما عدها للي شلونك جواب، طفلة عاشت خوف واشكال العذاب، سكتة ما عدها للي شلونك جواب، بغطية ذينها بيتها عن

دمها أصبر لون الحجار تركض ودمها أصبر لون الحجار وش بيها بعد هافية يا متجثث لقوها تجويها كل ساعة القى ما عايشة الهيتشودة

نامي شاعرها أبو رقية وخادم رقية محمد النواس. اللي ينخلص ويندمع

ومدري يا مذبوح اخذ دور الاذان مدري يا مذبوح اخذ دور ال... سمعت ايش قالت؟ قالت يا عم هذا النص يا له قال

0: هي فهمت فهمت شن الحكي عليها. ايش قالت؟
1: قالت انا وقلت لا مو انتهى، انت عندك ما يديك بلا يما، قلب قلت لها الذبح ما من نجاح.

حسين حسين حسين حسين حسين.

0: نامي نامي نامي رق قول من قلبك نامي نامي ولو بتشينو يا نامي رقي اسم الله علي من تبكي
1: علي من تبكي علي من تبكي علي من تبكي

وصليت شوف الوني أرد كامل القصة لي عوف الوني عدها بو همي ثلبو جسم الحسن.

مثل ابوك اسمه الحسين، مو قلب شايل لعمه شقد حنين، مو قلب شايل لعمه شقد حنين، لحظة والدنيا خذته مدروان مدروان مدروان. أرض كامل القصة لحب الولي حب الولي، أدي أبو حميت لك

0: قلب جايل عمه. آخ لحظة والدنيا خذتهم
1: مدري وين وين راحوا.
0: صاحت من نزلوها من النور صاحوا للنوك تيسروها. صاحت شابت أبوها بصندوق.

الهب شلون انتهت القصة؟ من جاب يمها وخلاه شقت وماتت بوك.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

يسمع اذا بس تسع اصابع تبقى بيدي اذا بس تسع اصابع تبقى بيدي ويجيب سيف الشمر يقطع وريدي يا هاي وحدها مقتل ويجيب سيف الشمر يقطع وريدي

جاهلي عليا أبركم كالجاهلي عليا يا أبويا تحملي يا أبويا تحملي رقية رقية يا أبويا تحملي ها رقية يا أبويا تحملي رقية يا أبويا تحملي يا أبويا الشاعر الشاعر الطيب المهذب أمان أمان شهيد المرشي يا عم

0: يا ابوي رقية
1: مش خاب عفا فدام الحسين.

0: شاء الله تاخذ بيدك دنيا واخره انت وعائلتك ان شاء الله. يا صاحب الزمان مولاي نظره عليك شوقت عبد الله الرضيع من نجاس سهر مولاي نظره هاي يا ابو رقيه بعد رقيه
1: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

يسرد قبر بسيت سواد الطاف حزن ضمت دميها طفلة ويتيمة والشمر شفى صفاعها شفى صفاعها كم واحد يبكى بالرمح كم واحد يبكى بالرمح الطفلة دفاعها صاحت يا ابويا تشتمت بس ما سمعها بس ما سمعها مشوي يديها ولي عليها مشوي يديها ولي عليها شتم أبوها الأجنبي بدرب المآسي والسلام.

أصغر سبية نامت على رماد الخيام غبت وليها. إلى قادم الحسين الشاعر علاء عبد الحسين الكربلاء غات.

على السبي ومشت فيها ومشت ما يسوى وليسوى اجت فرج عليها ما يسوى وليسوى اجت فرج عليها والحاد ظل يضحك لم استمعت سبيها إضامية هواي وما شربت الماء إضامية هواي ما شربت الماء عقب الحسين الطالبي درب الماسي وس إيه عقب الحسين الطالبي

0: وين؟
1: اصغر سبيل.

عمتها تركض والشمر يركض وراها يركض وراها أسود متينها من الضرب تنزف دماغها شاحب وجيه من الظما والحر جواها والحر جواها تبعوها تجريح يضربوها وطيح شبعوها تجريح يضربوها ويطي فوق التراب وتحبي حبي درب المآسي فوق الدرب وتحبي درب المآسي والأصغر أصغر سبي

0: أصغر أصغر سمي ناقة طاحت بالسبي تنحب نسوها ناقة طاحت بالسبي تنحب نسوها واللي ذكرها على الرمح بس راس أبوها بس راس أبوها رجعوا عليها خايفة ترجف لقوها يضرب الصياط العصي ضرب الصياط وبي العصي يرجعوها يرجعوها وتناد بإحساس
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الأنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

فرحان بينا بل كان عيونك يفرح بينا كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل امي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

سطح انت تعلق الراية عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبة

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي حصل أجر مولاته ليخدمي حصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته محرامك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرامك يا ابو علي
1: ما مقتنع عيده
0: محرامك ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا
1: يلطم صدرك
0: ويانا يلطم
1: اسمع
0: يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تهوي حسين ثورتنا حسين دم
1: صيح
0: حسين ثورتنا
1: ثورة ثورة
0: حسين ثورتنا

0: الخادم اللي يخدم يحصل اجر مولاته يخدم يحصل اجر مولاته فاطمه تحب الجيران دمعاته قولها فاطمه تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك
1: يا ابو علي
0: محرامك
1: محرامك يا ابو علي شمحلاته
0: شايب يعذب لك بشيباته شايب
1: يعذب لك بشيباته
0: يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتم سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة وعيونه تجري العبرة شمع الميحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع الايادي مرفوعه الايادي مرفوعه
1: فدوه
0: حسين حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي يرسم هلالك صور للناظر، واحدة منهن صوريتك بالعاشر، واحدة منهن صوريتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع الوقت زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزهرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طابرة الطبرة، زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تديره على الوجه واثنى عش طبرة الطبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس، والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شا تعطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يا المثلك بالوادم، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، يا المثلك بالوادم ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين دمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تمر ايامه، شاعر يخلص هالعالية كأقلامه، شاعر يخلص هالعالية كأقلامه. القاري يقرأ وتلطم اللطامه،

0: ينزل صوته يقرأ لك بطور الشجي يبجيك حتى الموت. يقول الحسين من السحق جثة نحت منحوته جثة نحت منحوته وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته ما حد دفن
1: أولي
0: ما حد دفن ما ذبوح ونسوانك ما اسبيه

0: شرقتنا حسين حسين حيرقتنا حسين دمعة حسين
1: بيت الدعاء
0: حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين
1: الطم
0: حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حبك بأرواحنا تأثيرا حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية واعمالنا المقبولة واعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي امك المسؤولة هي امك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونا على جهنم وترفضى
2: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

اي ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا عد

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

قد شهدت برجعتها الملا مخاطب الأذياب في فلواتها.

0: الله رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك ماجور.

0: متسافل
1: متسافل درجاتي.

شهدت برجعتي هالملا وبليلة نحو المدى إني قاصدا فيها لسلمان.

لم يجد مما سوى دمه المبدد من هلا.

0: الله أكبر.
1: بسريري جبريل كان موكلا عطرت أما علمت لي أي معظم وطأت

يعلو القاضي وطالما حسين ولثغره. الله أكبر.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين، وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

تبكي على راحتك يا شو تقول زحمة بكي ما بيني الغروب وانو وين البكي مخدرة مدللة

0: زحمة في ما بين الغروب زحمة في ما بين
1: عم حاجي الحادي خليه قف تعبنا عم حاجي

0: ادخل يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا والله لا نشرد ولا نندر دروبنا
1: Thank you.

خواجة مشدود برقابنا حبالهم ما حاجة مشدود برقابنا أدري المني مقيدين يا ذنب لي مسوينه

والله ما بيمشي ما وجوعات ذاني.

عمدني ما ادري ايش بيها خلي اوقفي وشوفي عمدني ما ادري ايش بيها خلي اوقفي وشوفيها توجعني كل ما انضرب توجعني

توجعني حيل زحمة بشي زحمة بشي ما بيني الغروب يلا خلني استرى.

عم خليه خليه توجعني حال انتوني زحمه شيما بيني زحمه شيما بيني ذاك الرافع الراس اردك الميت الموافق الاستاذ السيد علي ابو حمد عزيز خذيني ذاك الرافع الراس اردك الميت راس ابو

الله.

أرد أحاكي

ترى من الهزي ليجمع راس مورايا ترى من الهزي ليجمع الراس خلي يعيده والماي لا ما ريده الراس خلي يعيده

حق الدرب والنقاب.

والله تاج على سعة الساط على ظهري.

والله تاج على شعة الصوت على ظهري والله تاج على شعة الصوت على ظهري.

بنت عمري. دللت

0: شات يا عم امتوني. بس يا طهوم أذوني يبست يا عممتوني والمثل بي منتم طلو
1: هذا قل لي حرام يصدري
0: والمثل بي منتم طلو.

0: قفا خليه
1: خليه
0: وي رجعني حيل

ويحير الشبر بي عم خالي يوقف لحلفيك بالزكية

يحير الشمر بي راح اطيح وينجبر يوقف علي راح اطيح وينجبر يوقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقي وانت صيحي صيحي من الضعن طاحت رقية لازم يريد بالناقة الوالدي مشتاق وحسين وحسين

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يا خويا القاع هاي اللي بزين شوفون صوتي شلون مبحوح زينب ما كان يطلع صوتها زينب صوتها ما كان يطلع انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويد ايه ابكي على زينب هاي هنا زينب وقفت يمه واقفة الأخوة مجزرين على الأرض الحسين مذبوح أبو فاضل مذبوح ماكو لا رجال ولا حماة بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة وين كنتوا عنها وقفت بباب الخيمة الوحيدة قلت لي يا خويا القاع غفرة وشلشل الليل خويا أبو علي يا خويا يا خويا القاع غفرة القاع غفرة وشلشل الليل وشلشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي أبو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المدالي النيران وسلب ومطارد الخيل أنا نيران نيران نيران أبو علي يا أخويا يا أخويا

نبي علي الجيل. الله الله الله الله يا زينب حملها ثجيل زينب يا علي ثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

وحيدة. يا زين ابو زين ابو زين يا علي.

بعد سولفي ان مولاتي احنا نريد نبكي عليك. اي اي قلت لي يا اخويا اللي الكل والقاع همه يا اخويا اللي الكل والقاع همه هاي الليله وما خلت علينا القوم خيمه خويا خيمه يا ويتي مقاومه تلوذ بيتي

جريبة. خويا يا خويا الليل تشل. انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر بر كانت كربلاء هناك صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعلي وحيدة بتعلي وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب بس تأمر زينب. يا خويا الليل تشل والقاع

أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحون لنا نقرأ براحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي ويقطع

0: ظلت ظلت ظلت بالبرار بنات حيدر. سولفي لنا بعد سيدتي قالت أقصر قامتي بين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين انشا. أقصر قامتي بين النساء خاف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة

في عاي وما تشرب قبلك حلفتها معلم هالوفاي ما شربت قبلك حلفتها معلم هالوفاي يم هالأرض

بقبلك حلفت هيك معلمها الوفاء ما شربت قبلك حلفت هيك معلمها الوفاء يا

0: حياتي ودينا على حسين بساعة تدري نوقع كل ساعة وخاف يطيح المي
1: تريد ابوه يشرب الماء

وقت النظامي وحسين بقاعك خطاب ما رويت النظامي وحسين بقاعك خطاب.

0: عطشان ما شربت ماي ما
1: شربت ماي. يا حسين يا حسين.

الجار يبعد صاروا لي يضربون ثنية حلفت بحيدر يبعد صاروا لي يضربون ثنية.

يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي قالت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

تتخضب وثيابه سلبه والخيم حرقه يا عزيز. الله يعينك هاليوم. بدو اروح لاصواتكم ولاياديكم. الله يعينك. الله يعينك. اخوتك ذبحوها اخوتك، والخيم حرقوها.

0: مشيت ماها والخيم حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك أخوتك ذبحاها أخوتك
1: والخيام حرقاها

كل قمر يرجع عينتي تتلكين. قحطان الحسناوي ما تخضب بدم رقبتك تشوفينه.

عايز ألطف يا عزيمة يا خيمة تطفيها الخيم كل

فيها الخيم كلها.

0: عزيه.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حسين انت حبيبي حسين.

0: الله انت حبيبي حسين.
1: سيدي من لي سواك.

0: أبجو أخدمك مولاي حسين حسين.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

ورين على شدا عبيد شني الحرام سوني فياي سوني بالهمة ما تنتهي بالهمة ما عالشاطئ شدا شدا عبيد شني الحرام.

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

الراس مالي يصير والقبلة رقي. اي صلني بهيئة ورد بالمزهريه،

0: بالهمة بالهمة ما تلقى خيام عشاط مشهورين
1: لمن لمن عبيد
0: شي الحرام سواني فياك
1: سواني فياك
0: ايه سواني فياك

إنني الحورة سلطانة زماني، إنني الحورة سلطانة زماني، هو بهم ذو الجوشن وبيت حيدر علي.

0: مثل السحابة يا انت وطران مستحي مثل السحابة الله حجب كان بقرآن وحجاب
1: الله الله حجب كان بقرآن وحجاب

0: دمع بجن مثيل طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سواني سواني
1: لسه بالشباب لا تبرد
0: راس الحسين
2: راس الحسين سواني يا
0: شباب صوت ليش ساكت
2: لسه بيك
1: لا تبرد بوي
0: راس الحسين
2: راس الحسين سواني يا
0: بالهم بالهم ماتي
2: معشق مشهور
0: بالهم
2: عشاط مشمور العلم شتك

طفلة من تعطش يعد ويا تحقها، طفلة من تعطش يعد ويا تحقها، طفلة من تعطش يعد ويا تحقها، جربتي العباس عصر الغب حليقنا، جربتي العباس نصر الغب حليقنا.

هنا موكب هنا موكب هنا وشيعته تصيح وحسين ها شيعته تصيح وحسين شيعته

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شوفك ترف شفنا فحول وقعد شفنا فحول وقعد شفنا

لا تغيرت مني الشمس سمرت لكن ولا تغيرت صاري على وجهك دمى يعني خسوف القمر صاري على وجهك دمى يعني خسوف رسمه

مرة شوفك سهل مرة لغز طل اسم مرة شوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك لأنك فرح ترسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك

صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، لو ما أبو الموزمة ما تحكم على القدر، لو ما أبو الموزمة ما تحكم على رسمه.

0: خادم الحسين السيد عبد الخالق المحنة.
1: يا الغير غيرت ملبسك لا ينسي لب ونسي.

ذهب كل

وجه العتب. ما ادري ايش يقول النبي من شافك بهالوضع.

0: أذ الهوى.
1: يا الله يا الله يا صاحب الزمان، مروتك مولاي نظرة هذه الليلة.

0: حاله
1: اختركت ضمدك اجت وانت شبه من ذبح اختركت

0: جيل من أوقع بمعضلة من أوقع بمعضلة هلا جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع الصدر جفي عزلنا كمل جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع
1: هلا
0: جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع

0: حبك حسن خاتمة، حبك
1: حسن خاتمة،
0: والدين يا لحظة سفر، والدين
1: يا لحظة سفر.

ما أظن أن إنسانا في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

سماحة السيد الأستاذ فرقد. عباس الوداع لعيال.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاتيني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

المطار. طبعا أنا هذا الطور انطلب من عندي وأنا بخدمتكم. بين سفاري تعني وريحتي